قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي لا تحقروا من عمل الخير شيئا ولو كان التصدق بنصف تمرة، ونصف التمرة عند الناس لا قيمة له، لكن عند الله تبارك وتعالى قد يعتق الله به عبده المسلم من النار، فيقدم الأهم فالأهم. ومع ذلك لا نحقر أي شيء من عمل البر، كما أنه يجب على العباد أن يجتنبوا ما حرم الله ولو كان في نظر الناس هينا، فإن بعض الذنوب هي هينة في نظر الناس وهي عند الله عظيمة، كمسألة ترك تجنب البول وتوقيه، فإنه ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين جديدين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان إلا في البول والغيبة، فهذان الرجلان كانا من المسلمين، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان بسماع صوت العذاب منهما. وكثير من الناس يتهاونون في أمر البول فلا يستبرئون ولا يتوقونه ولا يجتنبونه، وكذلك الغيبة كثير من الناس واقعون فيها، والغيبة تشمل النميمة، إلا أن النميمة تكون عملا بين اثنين للإفساد بينهما، أما الغيبة فقد تكون في شخص واحد لذكره بما يكره في خلفه مما فيه. وإن الله تبارك وتعالى يجازي في الآخرة عباده على طاعاتهم بالثواب الجزيل، ويستحق من عصاه العذاب الأليم. وقد يظهر في هذه الدنيا بعض العقوبات على بعض المعاصي، كما أهلك بشرا كثيرا مضوا بعصيانهم لربهم وتكذيبهم لرسلهم، كقوم هود الذين أهلكهم الله بالريح فلم تترك منهم أحدا، إنما نجى الذين آمنوا بنبي الله هود، وكقوم صالح الذين عصوه بعد أن رأوا المعجزة العظيمة حيث أخرج بإذن الله تعالى من الصخرة الصماء ناقة ومعها ولدها، فنهاهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عن أن يتعرضوا لها، قال لهم ناقة الله وسقياها، فعصوه فأهلكهم الله بالصيحة، صيحة جبريل عليه السلام، فهلكوا من شدة صوته وبقي المؤمنون. وكقوم لوط الذين كانوا يفعلون ذلك الفعل الخبيث أهلكهم الله تبارك وتعالى بأن أرسل جبريل فرفع تلك المدائن بجناحه وقلبها وكانت أربعة أو خمسة، نجانا الله وإياكم من عذاب الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول.

0: وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلامي أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

0: أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: نتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله،
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة
1: يا آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: ثم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام.
1: آمين.
0: اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: حبيبي
1: الله عليك يا حاج ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: مولدا أنعم به من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مكتب

0: دين العريكة من مناقب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتودد ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

0: كالحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعل ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله، وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس عظيم النفع، فيه ذكر بعض كرامات الأولياء من أتباع الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى أيد أنبياءه صلوات الله عليهم بمعجزات ظهرت على أيديهم في حال حياتهم، ثم زادهم أن أظهر على أيدي أتباعهم الذين اتبعوهم اتباعا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، أجر الله تعالى على أيدي أتباعهم الصادقين باتباع هؤلاء الأنبياء كرامات، ليكون ذلك معجزة لأولئك الأنبياء وكرامة لهؤلاء الأتباع الذين ظهرت على أيديهم بعد أنبيائهم. فمن هنا قال العلماء إن كرامات الأولياء معجزات لأولئك الأنبياء، أي هي معجزات لأنبياء أولئك الأولياء. فما ظهر على أيدي أتباع موسى عليه السلام من الصالحين الأولياء عد ذلك معجزة لموسى وكرامة لهؤلاء الأولياء، وكذلك ما ظهر على أيدي الصالحين المؤمنين الأولياء من أتباع المسيح عيسى بعد ارتفاع المسيح عيسى إلى السماء يكون معجزة له وكرامة لذلك الولي التابع لشريعة عيسى المسيح التي هي شريعته الحقيقية، فيعد ذلك كرامة لهذا الولي الذي هو من أمة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ومن الكرامات ما جاء في الحديث النبوي والقرآن، فإن في القرآن أن مريم كان يأتيها رزقها من الغيب، وهي لم تكن نبية، إنما كانت ولية صالحة تابعة لشرع النبي الذي كان واجب الاتباع وهو زكريا عليه السلام. أخبرنا الله تعالى أنه كان يأتيها رزقها من الغيب، كان زكريا الذي هو متبوعها حين يدخل عليها المحراب، أي المكان الذي كانت تنزوي إليه لعبادة الله، يرى عندها رزقا فيقول أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا يعد كرامة لمريم، حيث إنها كانت مسلمة تقية صالحة أدت الواجبات واجتنبت المحرمات وأكثرت من نوافل الطاعات. وكذلك ما أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عن الذي كان عنده علم من الكتاب، وهو كان من أتباع سليمان عليه السلام، سماه المفسرون آصف بن برخية. أخبرنا الله تعالى بأنه قال لسليمان حين قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها، أي عرش بلقيس الذي كان في اليمن، هو سليمان أراد أن يقهرها حتى تؤمن وتطيع الله، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهذا الأمر العجيب أمر خارق للعادة، لكن هذا ظهر في حياة سليمان، فهو أيضا معجزة لسيدنا سليمان وكرامة لآصف بن برخية رضي الله عنه. وكذلك ما حصل لجريج، وهو رجل من العباد الصالحين من أتباع المسيح عيسى بعد رفع المسيح، ظهر له أن افترت عليه بغية من بغايا بني إسرائيل وقد حملت من زنا، فقالت إن حملها هذا منه، فجاء هذا الرجل وقد أساءوا به الظن، صدقوا المرأة الفاجرة فيما افترت عليه، فجاء الناس ليهدموا صومعته التي كان يعتزل فيها لعبادة الله، وكان من الرهبان المؤمنين الصادقين المتبعين لشريعة المسيح عيسى اتباعا كاملا، ولم يكن من الذين أشركوا بالله. فأخذوه وأهانوه وسبوه، فطلب منهم أن يمهلوه حتى يصلي، فأمهلوه فصلى. ثم أتى إلى المولود الذي كانت تحمله هذه الفاجرة التي ولدته من الزنا، وضع إصبعه على بطنه وقال له: من أبوك؟ قال: الراعي. أنطقه الله تعالى، فبرأ جريجا من الزنا الذي نسب إليه، إلى غير ذلك مما حصل من أتباع الأنبياء من الصالحين. وأما ما حصل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا فإنه لا يحصى، ومن يحصي عدد نجوم السماء أو أوراق الأشجار، من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن ذلك ما جرى لبعض التابعين، وهو زيد بن خارجة الأنصاري الخزرجي الحارثي، فقد روى البيهقي عنه بإسناد صحيح أنه بعدما مات قبل أن يدفن سمعت له جلجلة، أي صوت، ثم تحرك فجلس فقال: محمد رسول الله، في الكتاب الأول صدق صدق، أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله، في الكتاب الأول صدق صدق، عمر بن الخطاب القوي الأمين، في الكتاب الأول صدق صدق، عثمان بن عفان، في الكتاب الأول مضت أربع وبقيت سنتان، بئر أريس وما بئر أريس. ثم مات، أي عاد إلى حالته التي كان عليها. هو قبلا مات، إنما الله تعالى أحياه ثم أعاده إلى الموت إظهارا لشرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف هؤلاء الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وإظهارا لكرامة هذا الميت. أما قوله مضت أربع وبقيت اثنتان سنتان، فمعناه أن عثمان بقي لأيامه التي يكون أمر سلطته مستقرا ثابتا بطمأنينة ونشاط، مضى منها أربع وبقي له سنتان، أي بعد ذلك تتغير عليه الأحوال إلى الاضطراب والاعتراضات عليه. وأما قوله بئر أريس وما بئر أريس، فهو اسم بئر في المدينة المنورة، كان عثمان معه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتقل إليه بعد أبي بكر وعمر، كانا يلبسانه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على هذا البئر، بئر أريس، أخرج خاتمه من يده فوقع في البئر، فنزح البئر فلم يظهر، بعد تفتيش ثلاثة أيام لم يجدوه. ثم بعد ذلك صار على عثمان اعتراضات من الناس وتشويشات أقلقت باله، حتى أدى ذلك إلى قتله. كان ذلك الخاتم فيه سر وضعه الله فيه. وفي قصة زيد هذه بقية، وهو أنه قال هذه الكلمات: ظهرت الفتن وأكل القوي الضعيف، بعد أن ذكر عثمان. المعنى أن عثمان سيستقبل بعد هذه الست سنوات أهوالا ومشاكل، فكان الأمر كذلك. ثم من جملة ما ظهر بعد ذلك في المئة الثالثة أمر حدث في خراسان، وهو أمر جسيم. كان في خراسان ناحية هي ثغر من الثغور، كانت الكفار المشركون يتعرضون للمسلمين من وقت إلى وقت من هذا الثغر، فهجم كافر طاغية فتصدى له شباب للدفاع، كان دخل القرية ثم تظاهر بالفرار ليستجرهم إلى الصحراء، فلما أصحروا، أي صاروا في الصحراء، كر عليهم وقتل منهم نحو 400. ثم جاءهم المدد من والي تلك الناحية، فهرب ذلك اللعين، فحملوا القتلى إلى البلدة، وكان من بينهم رجل شاب متزوج ترك زوجة وأولادا ولم يترك لهم مالا، إنما كان يكتسب بقدر ما ينفقه عليهم، فأخذت جثته ووضعت بين يدي زوجته فصارت تبكي، وصارت النساء ذوات القرابة والجيران يبكين معها. فحانت صلاة المغرب فقامت فصلت، لم تمنعها تلك المصيبة من أن تقوم لطاعة الله. فبين هي ساجدة أخذتها غفوة، فرأت في منامها أرضا يابسة، ثم رأت أمامها أرضا ذات عشب كثير حسن المنظر، ثم رأت رجالا متحلقين حلقا حلقا يأكلون، يلبسون ثيابا خضرا وقد علاهم النور، فجعلت تتصفح وجوههم لترى زوجها. ثم هو ناداها باسمها، يا رحمة يا رحمة، فأقبلت نحوه، فقال للذين يأكلون معه: ما زالت هذه المسكينة جائعة عطشا منذ اليوم، أتأذنون لي أن أطعمها؟ فأعطاها لقمة من رغيف بياضه أشد من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر طعمه، وقال لها: كلي فلا تجوعين بعد هذا ولا تعطشين ما حييتي. فأكلت ثم استيقظت، فعاشت بعد ذلك أكثر من 20 سنة لا تشتهي الطعام، وهي صحيحة الجسم، أغنتها تلك اللقمة بفضل الله تبارك وتعالى عن الأكل والشرب، وهي لا يرى في وجهها أثر البؤس، خدها متورد، وإذا مشت تمشي بنشاط. ثم فشى أمرها، فصار الحكام يأخذونها ويحبسونها في بيت الشهر والشهرين ليتأكدوا من أنها لا تأكل ولا تشرب، فلا يجدونها تأكل ولا تشرب. وما كانت تطلب من الناس شيئا، إلا أن الناس كانوا يعرضون عليها ما تطعم به أولادها، ولتكتسي فكانت تأخذ، وكانت ولية لم تجرب عليها كذبة واحدة. ثم الناس في تلك البلدة وفيما يليها كلهم أيقنوا، فلم يبق عندهم شك من صحة أمرها. وكذلك حصلت لغير هذه المرأة في بلدان مختلفة مثل قصتها. وكان بعض الولاة الأذكياء أراد زيادة التأكد من صحة أمر رحمة، فأمر بملازمتها طول السنة، لأنه عند الأطباء قد يدعي أحدهم أن الإنسان في أحد الفصول الأربعة تعرض له حالات قد تمنعه من شهوة الطعام، لكنهم لا يسلمون أن يمتنع الإنسان طول السنة عن الطعام والشراب، فلو كان أمرا عارضا لكان ذهب عنها تلك الحال، لكنه لم يذهب عنها في جميع الفصول الأربعة، فسلمت الأطباء أن هذا الأمر خارق للعادة. فسبحان الله القدير على كل شيء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، خالق الأعمال والأجرام، والصلاة والسلام على خير الأنام، محمد بن عبد الله ماح الظلام. وبعد، فقد روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. في هذا الحديث إخبار بأن الإنسان لا تزول قدماه عن موقف الحساب يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة أمور: عن عمره فيما أفناه، أي أنه يسأل ماذا عملت منذ بلغت وأصبحت في دائرة التكليف، هل أديت ما فرض الله عليك واجتنبت ما حرم؟ فإن كان قد فعل نجا وسلم، وإن لم يكن فعل ذلك هلك وندم. ويسأل عن جسده فيما أبلاه، فإن كان في طاعة وفعل خير سعد وفاز، وإن كان أبلى جسده فيما يغضب ربه تعس وخاب. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فمعناه أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن المال الذي كان في يده في الدنيا، فإن كان حلالا وصرفه في الحلال لا يكون عليه مؤاخذة. والناس في أمر المال ثلاثة أصناف: اثنان هالكان وواحد ناج. فأما الهالكان فهما من جمع المال من حرام، سواء صرفه في سبيل البر أو الشر، ومن حصل المال من حلال ثم صرفه في الحرام. وأما الناجي فمعلوم حاله أنه من يتحرى ويطلب المال الحلال ثم يصرفه في الحلال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من سوء عاقبة الخوض في المال على غير الوجه الشرعي: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري عن خولة الأنصارية. وعن علمه ماذا عمل فيه. يسأل أيضا: هل تعلم علم الدين الذي فرض الله عليه تعلمه؟ لأن هناك قدرا من علم الدين يجب تعلمه وتطبيقه على كل مكلف ذكر أو أنثى، ويسمى الفرض العيني. وما يزيد على هذا القدر فلا يجب على كل المسلمين تعلمه، وإنما يجب على بعضهم، وهو الفرض الكفائي. والرسول صلى الله عليه وسلم حثا بليغا مؤكدا على طلب العلم فقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق رسول الله. أجارنا الله وإياكم من فعل الحرام، وحفظنا من السعي له، ويسر لنا سبل الخير والفلاح، وثبتنا على درب النجاح، إنه على كل شيء قدير.

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الأربعاء 22 تموز 2026 الموافق ل 7/0/1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي إيمان الخرفاني. يسعد صباحك إيمان.
1: أهلا وسهلا يا علي، يسعد صباحك إن شاء الله. كمان صباح لكمال ولكل متابعينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة.
0: حضروا شي سخن أو شي بارد اللي بتحبوا تشربوه على الصبح، خلينا نعمل صبحية مفيدة بإذن الله مع بعضنا.

مثل العادي بدي أذكر برقم التليفون، رقم الواتساب اللي فيكم تتواصلوا معنا عليه هو 01-667-602. فيكم تبعتوا رسائلكم وتوجهوا تحيات للناس اللي بتحبوها.

0: من الرسائل اللي وصلتنا ريان دمشقية بتقول صباحكم عسل وقشطة، اشتقنا لكم يا عمي. بتتذكروا ريان وطبخاتها؟
1: تتذكروا ولا ريان؟ وين ايامك ريان؟
0: يعني انت بدك تقول اشتقنا لكم ولا نحن بدنا نقول؟
1: نحن اللي بدنا نقول ريان.
0: وين الغيبة؟
1: لك فقدة.
0: نعم.
1: كمان بدي صبح على محمد حلواني، اهلا وسهلا فيك. كمان صباحكم جميل سناء شماس، ست نادية بغدادي، صباح الانوار والصلاه على المختار صلى الله عليه وسلم. تحيه لعلي وايمان واخواتي واحفادي وبناتي فرح، مروى، ايه، سناء وسهى.
0: غادة بيضون بتسلم علينا وبتقول بدها توجه تحية لزوجها مروان وولادها روبا وأحمد وحسان وحمزة وصهرنا العزيز الشيخ عمر عيسى، وأنا بدوري بوجه لكم تحية لكل اللي ذكرتهم الست غادة.
1: كمان بدنا نصبح السيد سعد الشهاب، أهلا وسهلا فيك، على سناء مرعي، على أم ويس كمان. صباح القشطة والفراز، شو صاير معكم؟ فواكه بفواكه
0: على الصبح من غير شي، نحن جوعانين يعني ونايمين بلا عشاء، وقصص عم بحكي عن حالي يعني.
1: نعم.
0: طيب كمان تحية كبيرة لعمر حلبي، يسعد صباحك، سمعنا يا كمان.

0: اليوم.
1: الله الله الله.
2: ويرد اليوم الأربعاء 7/0/1448 الموافق ل 22 تموز 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وباللفظ الصحيح. دعاء يروى عن السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنهما لدفع الشدائد وإزالة الكرب. يقول الشخص مخلصا النية لله سبحانه وتعالى: أدعو بدعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها على نية مخصوصة، كأن ينوي مثلا دفع بلية أو شدة ومكروه، ثم يقرأ ما يلي على هذا الترتيب: سورة الفاتحة مرة واحدة، سورة الإخلاص 11 مرة، كلمة سبحان الله 11 مرة، ثم يذكر القائل هذين البيتين اللذين كانت السيدة الولية النفيسة رضي الله عنها ترددهما 18 مرة، وهما: كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.

0: قبل ما فوت بالطقس بدي اقرا رساله الحاجه رنا بيضون بتهني ابنها حمزه برجاوي بالعمره، بتوجه تحيه لاختها غاده وعائلتها من غاده بيضون، بتكون اختها لرنا بيضون يعني. أيوة. يعني رنا بيضون خالتها لربا.
1: ايوه
0: ايوه، كيف هيك الكل بيقرب بعضه سبحان الله.
1: عائله واحده.
0: ايه ما شاء الله.
1: صباح الخير والبركه عليكم وللجميع، وبتتمنى لنا التوفيق وتحقيق امنياتكم. تراز من سد البوشريه تحياتنا لك يا تراز. الحاج وليد عيتاني كمان بيصبح علينا، الحمد لله على سلامة كل معتمري حملة الديوان للحج والعمرة، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
0: شفتهم مبارح وصلوا،
1: شفتهم مبارح
0: اللي كانوا بالبر وكان النوبة عم تستقبلهم.
1: صحيح،
0: أجواء حلوة كتير ما شاء الله عنهم.
1: تذكرت يا علي؟
0: أكيد أكيد. كل يوم بقول بدي أرجع أروح
1: إن شاء الله. الله يرزقنا العودة. كمان بدي صبح على والدي، صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله.
0: تحية للحج.
1: صباح
0: يوسف.
1: مبارك لكل قوافل الديوان الوافدة إلى لبنان بعد زيارة خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وزيارة بيت الله الحرام. ألف مبارك لكم هذه الطاعة. وعم يطلب أنشودة أم الحسن بهدية لزوجته.
0: طبعا ما في
1: ما بيقدر بابا ما بيقدر.

0: العائلي من ميم، بس عم بقول تحية لأمي إيمان شهاب وأختي مروة قنواتي وخالي سعد شهاب، يسعد صباحكم بكل خير وسرور. وكمان عم يطلب مديح خيي يا خيي يا ريحة بي وأمي، إن شاء الله هلأ بيسمعنا إياها كمان. كمان حنين شكر بتصبح علينا وتوجه تحية لأولادها محمد وفاطمة. محمد بغدادي يسعد صباحك وتحية كبيرة لألك.
1: كمان بدي صبح إيمان فراج، أهلا وسهلا فيك إيمان، صباح السرور والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أهلا وسهلا فيك. بدي صبح كمان على خالتي أسماء، صباحكم فل وياسمين، بتصبح على علي وإيمان وزوجها الحاج سامي والحاج يوسف الخرفان. خالتي أسماء صباحه
0: كيف بده يكون الطقس اليوم وبالأيام الجاي إن شاء الله هلا بنعرف.

0: كلنا يعني عم نعاني من هالشوبات، ويعني شوب كتير ورطوبة عالية كتير، وكنا حكينا كتير بهاليومين الماضيو انه هذا بسبب تدفق الكتل الهوائية الدافئة جدا من شبه الجزيرة العربية. الخبرية الحلوة اللي بتجيب لكم اياها اليوم
1: ثبتت منها، أكدت منها،
0: كان بدي يكون غير هيك، بس أنه الحمد لله الحمد لله. اللي بدي لكم إياه أنه في اليوم وبكرة وتقريبا أول يوم الجمعة إن شاء الله هو آخر يومين بهالشوبات.
1: أوكي، هيك عم يتوقعوا.
0: نعم، هذا بحسب التوقعات وحسب مراقبة الخرائط. بدءا من بعد الظهر الجمعة رح نبلش نتأثر بمنخفض جوي عم بيأثر على تركيا واليونان، بس نحن متأثر بطرف طرفه، يعني
1: أنشأ
0: يعني بتركيا من المتوقع أن يكون في تساقط كثيف للأمطار وانخفاض واضح بدرجات الحرارة، بس نحن بيلحقنا طرطوش كيف، يعني شوي بتنزل درجات الحرارة وفي سرعة رياح يعني بتوصل للسبعين كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية. يعني الويك أند عنا هواء قوي وانخفاض شوي بدرجات الحرارة، يعني بتترطب الأجواء شوي وبزيح عنا هذا الشوب اللي كنا عم نحس فيه، ورطوبة بتنزل شوي. بتبقى درجات الحرارة اليوم وبكرة على الساحل 33 درجة، بس اللي منحس فيها هي 38. وقلت لكم بالبقاع وبالبعلبك كتير شوب، ببعلبك عم توصل لل 45-46 درجة، وبالبقاع 38-39 درجة. ان شاء الله بالويك اند من المتوقع مثل ما قلت لكم شوي تترطب بالاجواء وتصير الطف، ويبقى العلم عند الله.
1: على فكره بتونس الحراره 50.
0: نعم،
1: بس عندهم الطقس جاف غير عندنا، عندنا رطوبه اكثر.
0: على فكره تونس وليبيا واليونان عم يتاثروا بمرتفع جوي كتير كبير عم بياثر عليهم وعم بيؤدي لارتفاع درجه الحراره عم توصل لل 50.
1: يا لطيف.
0: سبحان الله. بس اليونان مثل ما قلت لكم نهار السبت جايين منخفض جوي، ويبقى العلم عند الله.

0: رح ننتقل شوي على طرقاتنا اللبنانية. بعض الطرقات اللبنانية: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد النقاش باتجاه نهر الموت، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جونية باتجاه زو مكايل. تقريبا هولي هن الأخبار بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية. 9 حوادث نتج عنهم قتيل و14 جريح. ديروا بالكم انتو عم تسوقوا، شو في عندكم تحديثات للطرقات انتو عم تسوقوا؟ كمان فيكم توقفوا على اليمين وتمسكوا التليفون وتبعتوا لنا تخبرونا.
1: على فكرة، على سيرة انه ديروا بالكم انتو عم تسوقوا، من المتوقع انه بالويكند يكون في كتير ضباب على الجبال، فديروا بالكم يعني خاصة بالليل مثلا اذا ما عندكم مشوار كتير مضطرين عليه ما تطلعوا بالليل على هذه الطرقات. نعم. طيب، غالية من الكويت بتصبح علينا وتوجه تحية لنا كلنا، عمرها مقبولة، شكرا لك. وشكرا على هالرسالة الحلوة. ميراندي مشقية بتطلب مديح، تبلج الصبح لو سمحتم كمان. سمعنا إياه إن شاء الله. وعم تترحم على الحاج معروف قرنوح ووالدها الحاج عبد وكل أصحاب الفضل علينا، الله يجمعنا وأحبابنا بالجنة.
0: آمين آمين. محمد بغدادي كمان صباح النور لإلكن، أحلى صباح لهدى بغدادي بمالمو، ميرسي عم بيقول. تحياتنا لألك يا محمد. كمان أختي لبابا صباحه بتقول بحب هني مس ناريمان يافاوي ومس خديجة وعبد الرحمن شهاب، وبتقلن عمرة مباركة، اشتقنا لكم لبابا. صباح لولو،
1: صباح لبابا. كمان صباح السرور والصلاة على الرسول، صلوا عليه يا أحباب رسول الله. تحية صباحية من إيمان فراج، تحية لك يا إيمان.

0: كمان عنا رسالة من أحمد علوي من ألمانيا بصبح علينا بوجه تحية لوالدته وزوجته وصديقه أمين حليس أو حليس ما بعرف حليس
1: no comment.
0: أحمد علوي بتصعب العيال علينا أنت دايما بس حلو بأحمد كل يوم بوجه تحية لصديق شكل
1: حلو بيتذكرون
0: إيه بارح كان تذكر باسم قلاوون اليوم تذكر أمين
1: كل يوم تذكر حدا
0: نعم
1: كل يوم بالدور يعني جميلة شميس تحياتنا للحاجة جميلة شميس
0: تحية كبيرة
1: صباح ولأليك ولست سامية رشاد يراوي كمان صباح وفاطمة مطر صباح وست أم بلال برجاوي كمان ست أم عبد طرابلسي يسعد صباحكم عم يضحك أحمد عم يضحك
0: تحية لأحمد

0: بعد الفاصل اشترى 99 ايفون ورتبها على شكل قلب ليتقدم لحبيبته. فكيف كان
1: ايفون جديد؟
0: يعني
1: لا بنعرف
0: بس ليه 99 يعني؟
1: ليه 99؟ ليه مش 100 مثلا؟
0: بس طلع شو كان ردها لحبيبته
1: بعد الفاصل. بعد الفاصل
2: راجعين لكم راجعين ابقوا معنا. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71 390 711،
5: 05 813 277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
8: خاص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
9: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بنية عيداني ومقدم.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: ريمان عم بتبعت لنا انه ما في عجقة طالعة على صوب الشمال. هلا بهالوقت صوب الشمال يعني لحقتي انه ما تعلقي بعجقة، بعد شوي بتبلش العجقة. طيب شو شو هذا الصوت طلع كمان؟ اه ما بعلق
1: هدول افكت هيك زمطي. طيب كمان بدنا نصبح على كل اللي عم يراسلونا ويبعثوا لنا رسائلهم الصباحيه على 01-66-76-02. كمان بدي اتشكر شكر كبير رعاه برنامجنا ادريس محمد وايضا اي هوم استقبال.
0: بدي احكي عن اسعار المحروقات بما انه امبارح كان في نشره جديده اصدرتها المديريه العامه للنفط التابعه لوزاره الطاقه والمياه، وصارت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و347 ألف، 98 أوكتان مليونين و365 ألف، والمازوت مليونين و99 ألف. أما سعر قارورة الغاز فهو مليون و127 ألف.

0: خبرية اليوم.
1: نعم يا إيمان.
2: تفضل.
1: راح شاب صيني قال بده يتقدم لحبيبته، فيعني حب انه يتقدم لها بطريقه مختلفه ومثيره للجدل.
2: نعم.
1: راح جاب 99 هاتف ايفون، هلا ما بعرف ليه 99 هاتف ايفون
2: بكر يعني له،
1: وشو بده يعمل فيهم؟ شو بدها تعمل فيهم يعني؟ انه صار مثل الذهب يعني؟
2: بتبيعهم. شو بدها تعمل فيهم؟
1: راح هيدا جاب هال 99 حبه ايفون ورتبهم على شكل قلب، شوفي الرومانسية، وقدام العالم راح يطلبها للزواج. قامت هي شو عملت؟
2: نعم شو عملت؟
1: رفضته قدام الحضور وما قبلت فيه. ما بعرف ليش رفضته،
2: كسفته هيك جايب لها 99
1: استفزل. يمكن استفزل،
2: ما كان بدها هيك تكون للطليبة.
1: ما بدها الاستعراض، كان ما بدها الاستعراض.
2: هلا انا خلص بيني وبينك بيمشي الحال. ليش الايفون
1: وليش 99 علبة؟ وكنت خليهم يعني، كنا اشترينا شقة فيهم او شيء، ما بعرف يعني شو كانت ردة فعلها، بس ما بدها اياه بقى.
2: نعم.
1: هلا انا عم فوت بقرا الكومنتس على الخبر، ما بعرف شو عمل فيهم، بس التعليقات اللي اجت على الخبر ضحكتني. يعني في منهم اللي عم بيقولوا انه هول 99 علبة فاضية، ما بقلبوا الايفون.
2: يعني اكلت الضرب.
1: نعم. وفي منهم اللي عم بيقولوا يمكن شكله صيني، منه ايفون اصلي.
2: ايفون صيني.
1: نعم.
2: ما بيحتاروا شو بدهم يعملوا يعني. طول عمره الطليبه بيجوا اهليته لعند اهليتها وبيطلبوها، بدقوا الباب وبيفوتوا. نعم. يشرح هلا لا، في طرق والوان واشكال، شيء على البحر، شيء على الفضاء، شيء على اعلى برج. شفتوا اللي عم يطلبوها من اعلى برج؟ وكما
1: بتكلفوا ما بعرف يعني شو هالقصص اللي بيطلعوا فيها.
2: خلص ديركت
1: ديركت وعلى الخفيف.
2: صح.
1: هيدي هي. على كل إن إذا بده يوزع 99 آيفون لأنه رفضته، نحنا يعني أنا
2: بيستقبل عليه.

0: عنا رسالة من فاطمة الحمصي بتصبح علينا بتوجه تحية لنا وللمستمعين أكيد لزوجها ولادها وإخواتها وجروب القلوب البيضاء. الحمد لله على سلامتك يا علي, شكرا. وكمان بتوجه تحية لكل اللي عم يسمعونا.
1: بدي صبح الحاج أحمد صبوح كمان, تحياتنا لك حاج أحمد, يسعد صباحك.

0: تحية لسوزان عيدو من السويد، كمان تحية لفادية الشهال بتقول عمرة مباركة، بارك الله فيك. كمان بدي أقول عمرة مباركة للدكتور نزار الشهال اللي رجع مبارح، وزوجها كمان لست فادية وولادها محمد وأيوب. كمان الحمد لله على سلامة كل المعتمرين. عنا رسالة من مين محطي من مين؟ رباح شو رباح صار عم يكتب باللغة العربية،
1: برافو،
0: عم يكتب باللغة الانترنت. نحن منشجعك ما شاء الله عنك، ماشي، عم صبح علينا رباح، تحية كبيرة لك.
1: كمان الحاجة هنا بتصبح للجميع وبتقول الحمد لله على سلامة المعتمرين بحملة الديوان، وبتقول لهم استغفروا لنا، وبتصبح على بابا.
0: كنتوا بتعرفوا انه في انواع كتير من الاملاح، ملح، الملح في كتير نوع، انواع للملح،
1: ملح ابيض، ملح الهملايا، ملح صخري، هول اللي بعرفهم.
0: الملح الوردي،
1: الهملايا، اوكي، هول اللي انا بعرفهم.
0: شو هي هالانواع، شو فوائدها، ومعلومات اكثر عن الملح رح نحكي فيها ان شاء الله، رح نحكي عنها ان شاء الله بالفقره الصحيحه بعد شوي مع الست ساره الرفاعي اختصاصيه التغذيه. ابو معنا

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: يمكن شفتوا بالأسواق الملح الوردي والملح الأبيض، ملح البحر، الملح الرمادي، الملح الأسود.
4: هو الجديد علي.
3: في كتير أنواع من الملح، بس شو هو النوع الأصح يعني مثل ما بيقولوا من غيره، وشو فوائد هالأملاح كلها؟ رح نحكي أكتر عن هالموضوع مع اختصاصية التغذية سارة الرفاعي. أهلا وسهلا بكم ست سارة، ويسعد صباحك.
5: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: اشتقنا لك ست سارة.
5: بارك الله فيك، نحن بالاكثر.
4: هلا قبل كل هول الاسئله انا بدي بلش بسؤال من عندي صراحه، بنستعمل الملح ايه او لا؟ لانه بعرف في كتير ناس قطعوا الملح بالمره انه لا هيدا بيأذي. ايه او لا؟
3: انت ايمان رحتي على الكونكلوجن دغري،
4: بدي فوت بالعرض.
3: خلصت الفقره. بلشت من الاخر.
4: لا بدي جواب من الاول بعدين من بلش باسئلتكم.
5: نستعمله باعتدال ان شاء الله.
4: باعتدال
5: نستعمله باعتدال لانه مهم. هلا خلال الحكي حيبين معنا انه في فوائد للملح.
4: تمام.
5: سو ما فينا نقطعه تماما. كليا، لانه بينقص شيء بالجسم. ولانه بقلبه. خلينا نبلش لكن من سؤالك، انه الملح بقلبه صوديوم كلورايد الملح.
4: نعم.
5: سو هيدول المعادن، في معادن بيشتغلوا بالجسم، في هيدول المعادن ما بيقدر يصنعهم الجسم، سو بدنا ناخذهم من مصدر برا، برات الجسم، من مصدر اكل يعني. والصوديوم بيساعد بيحفظ توازن المي بقلب الخلايا وخارج الخلايا. بتعرفي انت الخلايا بقلبها مي وخارجها كمان في مي. الصوديوم له دور بحفظ سوائل الجسم، له دور بحفظ ضغط الدم، لأنه كميته إذا كترت بيعلى ضغط الدم، وإذا كانت معتدلة بتكون ضغط الدم معتدل بيكون إذا كان عند الشخص الطبيعي. وكمان هو ضروري لعمل العضلات، لأنه حتى عضلة القلب يعني لتعمل كونتراكشن بحاجة لصوديوم.
4: حلو.
5: حتى تشتغل بشكل طبيعي. كمان له دور بنقل الإشارات العصبية، النورونز لتشتغل مزبوط كمان بحاجة لصوديوم، لأنه هو له دور بهالأمر. كمان الملح اللي بنستعمله نحن بأكلنا يوميا اللي هو ملح الطعام أو ملح المائدة اللي نحن بنسميه، اللي بيكون هو
4: ميود
5: بودرة.
4: نعم.
5: ميود، أيوة. هيدا بيحمي الغدة الدرقية، لأنه كمان اليود هو معدن، وكمان ما بنقدر نجيبه بنصنعه بقلب جسمنا، بدنا نجيبه من مصدر خارجي يعني من الأكل.
4: يعني بدنا ناخد الملح الأبيض. أيوة.
5: بدنا ناخد عن جد، وصلت لكونكلوجن معه حق. سو بدنا ناخد
4: شوي
5: كتير ما شاء الله. فإذا بدنا نستعمل شوي، لأنه مهم لهرمونات الغدة الدرقية، ونقص الملح قد يؤدي لتضخم الغدة أو قصور بعمل الغدة الدرقية. هلا الأشخاص اللي بيستعملوا اللي بياكلوا كتير أسماك، اللي بياكلوا كتير ثمار بحر، فيهم يستعملوا نوع تاني من الملح، هيدا استثناء. ولكن الأشخاص اللي ما عندهم استهلاك أسبوعي مرتين ثلاثة بالأسبوع بيستعملوا السمك أو المصادر اليود بالأكل غير مصادر، بدهم ياخدوا هيدا الملح.
4: أوكي.
3: طيب ست سارة،
5: خلاص نختم.
4: لا هلا بدنا نرجع للسؤال الأول.
3: نرجع للأول.
4: بدي ردكم للأول.
3: نعم، يعني مثل ما قلت ست سارة.

0: مثل التيبل سولت أو ملح الطعام، فصار كثير لونه أبيض، صار ناصع. في ناس تحكي إنه ما كتير مفيد بيصير. نعم هو بيصير مكرر كتير، وبيصير فيه شوي ألومنيوم لحتى يكون هيك ما يدوب، ما يلزق على بعضه وينزل هيك بسلاسة من الممحة، ما بيجمع بالممحة. سو هيدا النوع غالبا نحن بنستخدمه. فينا نجيب النوع اللي أنواع مكررة أقل بس، ولكن هيدا بيحتوي على اليود وهو أكتر ملح ممكن نستعمله للوقاية من الغسلول. في ملح الهيمالاين سولت اللي هو بيجي يا كورس سولت يا أنه مثل الحجار الصغار، يا أنه بيجي مثل البودرة، وهيدا بيجي من جبال الهيمالايا بباكستان. وحكينا مرة أنه هو لونه أحمر أو لونه زهر لأنه بقلبه حديد. أيوة سو بقلبه معادن، بقلبه 84 معدن. ولكن اللي بدنا نعرفه أنه الكمية المعادن اللي بقلبه ما بتعمل هالفرق اللي بيحكوا عنه. أيوة. يعني نحن لما ناخد حديد من اللحمة والدجاج والسمك، هيدا المصدر الحديد، منه أنه رشينا رشة ملح عم تاخدي تريس، يعني آثار الحديد مثل ما بيقولوا، فمنه مصدر للحديد، ومنه بيساعد مشان الربو، ومنه بيساعد مشان زيادة الوزن.
1: ليش هالإقبال عليه كان بشكل كتير كبير وطلع ترند أنه خلص لبو على ملح الهيمالايا؟
0: لأنه لونه حلو. لأنه لونه حلو.
1: وبتحسي حالك من الطبيعة أنت عم تطحني، يعني إذا جايبتي خشن يعني.
0: صح. بس هو نفس الإفكت إذا جبت أنت ملح خشن اللي هو بيستعملوه، نحن بنستعمله عادة بتحضير الكبيس اللي هو منه ميود. سو في نفس الفكرة، يعني إذا تحمتي بدل ما طحنه نفس الفكرة. هلا أنا مني ضد إنه ينجب، مني ضد، ولكن ما تستخدمه ولا مصدر تاني لليود. يعني في كتير ناس خلص ما بقى عم يستخدموا إلا الملح الهيمالايا. في كمان السلتيك سولت أو الكالتيك سولت اللي هو هيدا الرمادي اللي عم يجي من فرنسا، كمان هو يستخرج من سواحل فرنسا وبقلبه شوية تراب، فمشان هيك وبقلبه كتير معادن، فمشان هيك بيبين لونه على رمادي.
1: أيوة.
0: وكمان فيه سلاسة بالاستخدام. وبين الملح والملح عند المتزوقين في طعمات مختلفة، فلذلك يستخدم بالطبخ أو لما حدا ما عم يعمل هاي أند كوكينج، فبيصير بنوع بأنه هيدي الأكلة بدها نوع الرمادة، هيدي الأكلة بدها نوع الزهر. فمنشان هيك، وخاصة الملح الأسود، الملح الأسود فيه له طعم كتير قوي لأنه بقلبه كبريت، مستخرج من الهند، من حد بركان بالهند. سو عنده فيه له لون هيك أسود كتير غامق، أو ممكن يكون مستخرج من هاواي. في أنواع تانية يعني مستخرج من هاواي، حد كمان محلات استخراج الفحم، فكمان هيدا بيصير لونه أسود. وهولي الأنواع إيمان فيهم إلهم نكهة خاصة، فيهم يعني فيك تستخدميهم مع الأشياء اللي فيهم صفر أو كبريت. أيوة. مثل الأشياء اللي فيها بيض، يعني الأشياء اللي فيها مايونيز، هيدول بتلبق لهم كهاي أند كولينري. بس بتطلع على الإفاك تبع المعادن اللي بقلبها، على الفيتامين، على الأشياء اللي بقلبها، منا إفاة عالي للصحة. سو بدنا نكون واضحين جدا إنه هالبوستات منا دقيقة، يعني هيدا. أيوة. البوست تبع هيدا الملح للكذا، هيدا الملح لمرض كذا، سو هيدولي منهم دقيقين هالبوستات.
2: طب أي ملح تنصحينا نستخدم؟
1: الآن طب بيجي هيك الملح الأبيض، ملح الطعام.
0: هلا فيك تنوعي إذا حابب الواحد، إذا حابب واحد ينوع فيه نوع. بس ولكن إذا ما عندك استهلاك كل أسبوع لكذا مصدر لمن مصادر اليود، ما نستخدم ملح الميود لأنه نحن بحاجة لليود كمال الغدة الدرقية. إذا الشخص منه عم ياخد 3 مرات سمك بالأسبوع، بده يستخدم ملح ميود. وكل أنواع الملح التاني الملونة منا ميودة. ملح الطعام هو الوحيد اللي فيه يود.
1: أيوة.
0: هيدا كونكلوجن. في كمان أنواع ملح تانية عم تكون مصنعة من شركات كرمال الأشخاص اللي عندهم ضغط. نعم. عالي. سو بيستبدلوا الصوديوم بالبوتاسيوم، بضل طعمته مالحة، بتتغير الطعم نكزة ولكن بضل طعمته مالحة. وهيدا الملح ممكن يستخدموه مرضى اللي عندهم ضغط عالي، يرشوا كمية خفيفة.
2: ما بيأثر عليهم يعني ما بيرفع لهم ضغطهم؟ اذا اكيد اذا

0: باعتدال يعني.
1: يعني هيدا خاص لمرضى الضغط.
2: صح نعم، فيك في خاص لمرضى الضغط، ومهم كتير يكون عم يستخدموا البيشنت انه يسال الطبيب تبعه او الصيدلي، لانه في بوتاسيوم. نعم. سو الاشخاص اللي عندهم امراض كلى وبيعلى عندهم البوتاسيوم اكيد هيدا الملح ما بيناسبهم. سو دائما دائما دائما قبل ما تشوف البوست على الفيسبوك وتتاثر بالمعلومات اللي
0: تنزل على السوبر ماركت تجيبه وتجرب دغري.
2: هيدا هو قبل
1: خلينا
2: حكي طبيبك ما النوع، لا شك انه فيك تنوعي، بس ولكن ما هيدا ما يكون كل ما تعمل شفت كتير قوي بأكلك او شفت كتير قوي بحياتك قبل ما تسألي حكيمك او الاختصاصي او الصيدلاني حسب عن شو عم نحكي، يعني حسب عن شو عم تستخدمي.
0: تمام. طيب ست سارة كمان بيقولوا لنا ما تكتروا ملح لأنه بيحبس المي بالجسم، واللي بده ينقص وزنه ما بيسوله الملح كتير. في ملح خاص بيساعد على خسارة الوزن؟
2: أكيد لا، ما في ملح خاص بيساعد على خسارة الوزن.
0: فكرت إيه
2: أنا أكيد الملح اللي فيه بوتاسيوم هيدا بيساعد انه ما يعلى الضغط مثل ما قلنا. لحتى نوطي الضغط، لو لحتى الاشخاص اللي بدها تخسر وزن فيها تستخدم ملح الطعام او اي نوع ملح تاني، وخاصة ملح الطعام، بس تقلل عن 5 جرامات يوميا، تقلل عن معلقة صغيرة بكل شيء استهلاك عندها بالنهار.
1: نعم.
2: يعني اذا اكلت الصبح تروي او رشة ملح وعلى الغداء وعلى العشاء، وزيادة عن الأشياء المصنعة. يعني احنا ما نفتح الخبزة بقلبها ملح الخبزة، لما نستهلك المعكرونة لو ما زدنا لها ملح أو الباستا يعني المصنعة، لأن الباستا عجينة منا مثل الرز، وهيدا بقلبها كمان ملح. لما نفتح تشيبس هيدا بقلبه ملح، استهلكنا اليومي بده يكون أقل من 5 جرامات.
1: تفضلي.
2: قوليلي.
1: كيف بدي أقولك، هلأ أنت فتحتي لي باب على حلقة جديدة، كيف هلأ جبنا الملح وحطيناهن على الطاولة وقعدنا نقول شو اللي بناخده وشو اللي ما بناخده. مرة التانية بدنا نفلش هالخبزات، خبز الشوفان وخبز القمحة الكاملة والخبز الأبيض وكل هولي، وتقولي لنا شو بدنا ناخد. شو رأيك نعمل حلقة عن هالموضوع قريبا؟
2: إن شاء الله. إن
1: تمام.
2: شاء الله. حبيت. صار في كتير أنواع إن شاء
1: صحيح.
2: الله
1: صرنا نضيع.
2: الخلاصة انه الشخص السليم اللي ما عنده مشاكل فيه يستعمل اي نوع مثل ما قلنا، بس الاساسي هو يكون عم يستعمل الملح الميوز، لانه هيدا الخيار الافضل مشان ياخد
1: وباعتدال.
2: مرضى
1: نعم
2: باعتدال اكيد اقل من 5 ملي جرام. مرضى الضغط اللي هو من 5 جرامات عفوا كملح. مرضى الضغط بدون يكونوا عم يقللوا كتير كمية الملح، ما شرط يغيروا نوعه، وفيهم يكونوا عم يستعملوا البوتاسيوم سولت، السولت اللي فيه بوتاسيوم اللي هو بديل الملح، ولكن ما يكون عندهم مشاكل بالكلى. لخسارة الوزن ما في أكيد نوع بيحرق الدهون أو بيزيد أنه ننزل وزن. لا مرضى الغدة الدرقية كتير منيح يستعملوا الملح المدعم باليود والبينك سولت والملح البحري والملح المادي اللي هو جاي من فرنسا، بيختلفوا باللون والطعم وبيختلفوا ببعض المعادن، ولكن ما في أدلة قوية أنهم أكثر صحة من الملح الأبيض.
1: أوكي.
2: لما عم نستهلكهم بشكل معتدل.
0: شكرا لك أسد سارة الرفاعي اختصاصية التغذية، دايما هيك بتفيدينا بالمعلومات، وإن شاء الله لنا لقاءات تانية الأسبوع المقبل. شو رأيك نعمل حلقة عن الخبز مثل ما قلت إيمان؟
1: بليز بليز من هلا بدنا نحجزك. نعم
2: إن شاء الله.
0: شكرا لك.

0: عام دمشقية, واليوم عنا غزو من آل دمشقية, يعني ملاحظة تحية لآل دمشقية. صباحكم مسك وعنبر, تحية لأعلي وإمام, بدي وجه تحية عامرة بالمحبة لريان وميران, وبلا لميران الله يرزقك العمرة والزيارة, وكمان لريان بتدعي لها بالعودة إن شاء الله. بدي مديح تبلج الصبح مع ما سمعناه,
1: صار كذا طلب على هالأنشودة
0: اللي طلبته ميران, لو سمحت يا كمال تبلج الصبح
1: إذا بتريد
0: بصوت الحاج يحيى بصل, لو سمحت.
1: كتير حلوة. بعد بدنا ميان دمشقية لتكمل زميلتنا. وينك يا ميان؟
0: ليلى عليوان بتصبح علينا, وشكرا لك على الرسالة الحلوة, وكمان عم تطلب منا نقرأ الفاتحة على نية شفاء خيا بتركيا, وكمان على نية شفاء المسلمين. إن شاء الله نفعل. سمعنا تبلج الصبح.

0: سؤال اليوم. 5 4 3. طيب فتنا دغري سؤال اليوم. بس قبل ما كمال يعني ما بيعطينا اي فرصه،
1: ما فينا نتنفس يعني هيك على زيح مشينا كمال. شو صاير؟
0: بس خليني قبل ما افوت بسؤال اليوم بدي اوجه تحيه كبير كتير للسيد طارق باشي اللي تعرفت عليه بالعمر وكان معي بنفس الباص. بارك الله فيك، شكرا على الرسائل الحلوه. تحيه لك ولزوجتك ولبناتك ولكل العائله. بارك الله بكم. سؤال اليوم انا اليوم حطيته، ايمان كانت قبل البرنامج عم تقول لي شو السؤال ما فهمته، بس انا كثير متحمس له لهالسؤال، كثير متحمس له. السؤال موجه للي بعمرنا نحن.
1: نعم.
0: انه وين بتشوفوا حالكم اذا لا
1: شو يعني اللي بعمرنا نحن؟ ترك
0: كمال فيك تشارك.
1: لك فيك تشارك قريب.
0: السؤال بيقول وين بتشوفوا حالكم اذا ان شاء الله عشتوا وصرتوا بعمر 80 او 70؟ وين بتشوفوا حالكم بهالعمر؟
1: بدا هيدا الصوت قلت اشرح لي يا علي.
0: واضح يعني بعمر 70 أو 80 إذا إن شاء الله
1: إن أحيانا رب العالمين
0: إذا وصلنا لهالعمر.
1: وين بتشوف حالك؟ هاتا شوف بلش فيك.
0: أنا بإذن الله بإذن الله يعني هو تمني بشوف حالي أنه أنا خلص يعني صرت يعني كيف بدي أقول لك منشغل أكتر بالطاعات والعبادات بإذن الله. بتمنى هالشي وكون هيك أكتر بالجوامع قاعد، وما بعرف إذا بكون زوجت صار عندي ولد عمري 70 الولد كل عمره 10 سنين.
1: الله كريم الله كريم يا علي الله كريم.
0: نعم يعني أنا هذا اللي بحب شوفه يعني
1: هنيك بتشوف حالك.
0: إيه يعني بكون أنا خلص يعني بعمر ما بقى قادر اشتغل، فبصير وقتي كله للعبادات والطاعات وهذا الشيء بحبه. هيدي آخرتي بحب تكون هيك أنا
1: بهيدي الطريقة.
0: نعم
1: أيوة.
0: أنت؟
1: أنا ما فكرت بالموضوع
0: كل أحفاد بيديك وعم تساعد
1: من كل عم نجوز الأحفاد عم نربيهم عم نحط ولاد ولادنا.
0: نعم
1: يعني الله يرزقنا طولة العمر مع الطاعات. أكيد بدنا نشوف أفكاركم لهيدي المرحلة من العمر، والله أعلم إذا كان يعني منوصل لهيدا العمر، لأنه بتعرف أنه المقبرة ما مكتوب عليها بس للكبار.
0: صحيح.
1: فيها أطفال فيها كبار فيها النساء فيها الرجال، يعني بكل يوم منودع أحباب. كل يوم كل يوم حقيقة بنسمع عن بحدا غادرنا وفارقنا. خلينا نترحم على أمواتنا وندعي لهم بالرحمة ونقرأ لهم الفاتحة. وجاوبونا على سؤال علي اللي هيك عميق،
0: وين بتشوفوا حالكم إذا عشتوا إن شاء الله وصرتوا بعمر 70 و80؟ خلينا نناقش هالموضوع سوا وبعتوا أجوبتكم على رقم الواتساب 01 66 76 02.

0: ولك الكبر خبر.
1: نعم.
2: وبلشت الأجوبة توصلنا على هالسؤال. في جواب هيك لفتني، كانت لحظة رجع نزل لأنه من كثرة الرسائل ما شاء الله، أنه هذا السؤال تعبه بس ما عم بقدر لقي الرسالة. إذا لقيتيها إيمان قليلة،
1: حركة المرور كثيفة من جسر الكولا باتجاه أنفاق باتجاه نفق سليم مسلم. طيب عم عندي هوا، شو بدي أعمل؟
2: عم تقول أنه هذا السؤال مجرد ما عم تفكر فيه تعبت، يعني تعبه يعني ما بعرف. في عنا رسالة من وفاء عم تقول صدقا بحس حالي بمأوى العجزة إذا وصلت لهالعمر.
1: لا لا
2: ليه؟
1: لا ليه؟
2: ليه؟
1: ليه؟
2: ما بعرف ليش بالغالب صيت مأوى العجزة، يعني أنه ما بعرف. هلا مأوى العجزة هو بضم ناس كبار بالسن ما عندهم حدا بالغالب، يعني ما بيكون عندهم حدا.
1: وشكر كبير للعاملين واللي موجودين واللي يعني بيحترموا هالكبار بالعمر واللي عم يقدرون وحاطينهم بقلبهم وبعيونهم وعراسهم.
2: بس
1: تحية كتير كبير.
2: القصة وين؟ القصة أنه إذا واحد كبير بالعمر عنده حدا، أولاده موجودين وعائلته موجودة،
1: وتخلوا عنه
2: وحطوه بمأوى العجزة وبيزوروه مثل الغريب، يعني بالأعياد وبالشهر مرة بروحوا بطلوا عليه.
1: والحوادث كتير اللي بتسمعها يا علي بهيدا الموضوع كتير. يعني بيكونوا الولاد عايشين وقادرين أنهم يحطوهم لأهلاتهم وما بيعملوا هيدا الشيء، لدرجة أنه في حدا اتصلوا فيه من دار من مأوى العجزة قالوا له تاخد أمك ماتت، مش قادر، مش فاضي، مش اليوم.
2: يا لطيف يا لطيف، هذا البعد عن الدين، هذا البعد عن الدين.
1: الله يرحمنا.
2: نعم.
1: الله يرحمنا.
2: طيب الله يرزقنا
1: كبير بركة بالبيت يا علي.
2: حلو.
1: حقيقة كتير مهم أنه تحفظوا هيدي البركة اللي عندكم بالبيت وتديروا بالكم عليها وتاخدوا رضاها. يعني تخيلوا لو عم يدعي لكم الله يرضى عليكم. صعب صعب، العكس صعب.
2: من الرسائل وصلتنا الله يرزقنا نكون مثل السيدة نفيسة.
1: آمين.
2: نعم.
1: حفرت قبرة ببيتها، بقلب بيتها، صارت كل يوم تنزل تختم القرآن في هذا القبر،
2: ختمت القرآن
1: يعني
2: ألاف
1: الله يرزقنا. نعم.
2: بالقبر. سوزان من السويد، أنا مسي بس أتقاعد إن شاء الله أنه أخذ بيت بالمدينة المنورة.
1: نعم.
2: وأصير
1: نعم.
2: عيش هناك وأتفرغ بس للعبادة، وهيك إذا متت إن شاء الله أدفن بالبقيع قرب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: هيدي أمنيتنا
2: جميعا
1: أنه ندفن بجوار الحبيب عليه الصلاة والسلام. وهيدي إجابة الحاج وليد عيتاني أيضا. ندى شماس تحياتنا لأليك.
2: أري نعم. رسالة أماني الحسين، دائما أنا بقراها، أريها أنت.
1: يلا أماني الحسين عم بتقول أسعدكم الله في الدارين، تحياتي لميران دمشقية حقيقة مزوقة، رزقك الله من الخير ما سألتي وما لم تسألي يا عين. تحياتي لمجموعة العمرة باص رقم 6 بالتحديد.
2: شو
1: العام الباص رقم 6 باصكم هيدا؟
2: يعني كمان شوية شوية تحيات
1: ولا علينا إياها للباص رقم 6.
2: نعم.
1: الله تعالى يبارك بأماركم. بحب إذا الله أحياني أني عود أولادي بوقت أكتر بالبيت وبالظهرات وبالدروس، وإذا رزقوا بأولاد بحب أحضنهم لأن أولادي فقدوا حضن الجدة. بحسك بتكون جدة حنونة جدا.
2: نعم.
1: يا ست أماني الله يعطيك طولة العمر.
2: تحياتي لأسرة الإذاعة مني ومن والدتي الحاجة أم نادر عم بيقولوا. هذه الرسالة من القائدة سمر سيف الدين. بدنا نهني علي بالعمرة، شكرا لك والله يتقبل منكم الطاعات والله يغفر لي ولكم. شكرا لك ست سمر.
1: كمان أنا بحب أقضي الباقي من حياتي بالمدينة ليلى عليوان. صباح وسمر سيف الدين.
2: الرسالة اللي كنت عم فتش عليها هي من ميران دمشقية، بعتت لي يعني أنا بعدني عم فتش
1: أنا.
2: ميران تعبت هي وعم تفكر بالموضوع. وين بتشوفوا حالكم إذا عشتوا إن شاء الله وصرتوا بعمر 70 و80؟ شو بتتوقعوا أو هيك شو بتتخيلوا إنه ممكن وين بتكونوا؟
1: بيت بالجبل هيك
2: لحالي
1: كمان من حدا ولا حدا بيشوف.
2: من الأمنيات اللي عندي إياها أنه يكون عندي بيت بالجبل.
1: أيه.
2: وجنبها في مزرعة. حلو. صغيرة بطلع أنا يعني كبيرة
1: دجاجات وبطات وخواريف.
2: أيه. وبطلع أنا بزرعه يعني.
1: حلو.
2: بزرع شجرة كراز، شجرة تفاح،
1: وبستين
2: بطفون.
1: حلو.
2: وإذا أجوا أحفادي اللي عندي بصير إنه
1: تعوا أطفوا، ما تدعسوا بالجل، ما تدعسوا لي على الزرعات.
2: نعم. حلو الحياة هذه مع الطبيعة.
1: حلو
2: والشجر
1: الضيعة.
2: والخبريات. سبحان الله.
1: صحيح.
2: نعم.

0: من الرسائل اللي وصلتنا واللي عم بجاوبوا على سؤالنا عم بيقولوا بشوف حالي عم زيد بالطاعات وأصرف كل أوقاتي بقراءة القرآن الكريم وبحب أسكن بالمدينة المنورة.
1: كلنا من حب بالمدينة رتني كون نعم.
0: امبارح كنت عم بحكي رفيقي عن يعني بتعرف ان احنا بنرجع من هونيك وكلنا حماس وبنبقى هيك متحمسين وعم نحكي شو صار معنا شو حسينا
1: طايرين بتكونوا.
0: ففيقي رايح قريبا ان شاء الله واول مره بيروح
1: ما شاء الله.
0: فكنت عم بقول له انه عن المشاعر اللي كانت عنا هونيك صار يبكي انا عم بحكي
1: يا الله.
0: وقال لي طب علي ما فينا نعيش بالمدينه نحن؟ قلت له فينا نعيش. قال لي طب كيف؟
1: اعطيني الوصفه.
0: نعم.
1: الله يرزقنا العوده.

0: كمان من الرسائل محمد عبول: أنا البابا عمره 80 سنة ومعه مرض بخليني أنا أبقى حده طيل الوقت، اللي 7 سنين حده ما تركته، وهذا حلو من البر بالوالدين.
1: هيدي نعمة ربنا أعطاك
0: يعني
1: إياها.
0: إذا أنت يعني إذا حدا أبوه مريض أو أمه مريضة أو المرض تبعه هو بده عناية كتير، هيدي فرصة لكم لتكسبوا الثواب وتخدموه بعيونكم. يعني
1: من نعم الله عليك حاجة الناس إليك.

0: كيف تشوفوا حالكم إذا عشتوا إن شاء الله وصرتوا بعمر 70 و80؟ بعطونا أجوبتكم على 0166-7602. علي شحيمة بوجه تحية لأسرة الإذاعة، وعم بقول بشوف حالي أنه عم بشتغل إن شاء الله بالطاعات، وبرجع بسافر وبسكن بالمدينة.
1: ما شاء الله
0: كلنا عنا هالأمنية، سبحان الله.
1: صحيح.
0: نعم، شو كمان عنا يا إيمان؟
1: صباح الخير للجميع وألف مبارك للمعتمرين من سامر كراجة، تحياتنا لألك سامر.
0: كمان سناء شماس بتقول بشوف حالي كمان عم بقوم أكتر بالطاعات لما صير بهالعمر بإذن الله.

0: بتعرفي ايمان عم فكر بشغله انه انا قلت اذا ان شاء الله صرت بعمر ال 70 و80 بدي اتفرغ اكثر للعبادات وصير اكثر روح على الجامع. طب بس رجعت فكرت طب انا فيني يكون هيك من هلا
1: يعني لو عم بشتغل لبعدين
0: انه لو عم بشتغل اللي بده بلاقي وقت.
1: صحيح
0: صراحه يعني انا عم سمع نفسي يعني
1: مش الواحد بده ينطر ليقول لجوز الاولاد ولا كبرهم ولا جوز اولادهم ولا امن لهم بيوت ولا امن لهم حياتهم. طب انت شغلك انت اللي بدك تاخده معك وينه؟ ما بدنا ننطر لاخر عمرنا لحتى نعمله. اصلا ما بنعرف امتى حيكون اخر عمرنا. يمكن بعد لحظه, يمكن
0: فينا
1: بعد
0: من هلا نزيد من هلا
1: ما ننطر لل 80 ولا 90. الله اعلم بالاعمار.
0: بتقول لحام بتقول انا بحس حالي بتفرغ لدروس الدين لانه ما بيكون عندنا انشغالات, بيكون الاولاد كبروا واعتمدوا اكثر على حالهم. كمان من الرسائل وصلتنا انا على طول بقول اللهم اجعل تربتنا البقيع بجوار النبي الشفيع. امين. شو انا اوكي.
1: النبي عليه الصلاة والسلام اوصى انه اللي بيقدر يموت بالمدينة فليموت بالمدينة, من استطاع ان يموت بالمدينة فليموت. لانه عظيم فضل المدينة وبركاتها, واصلا هي هواء بركة. فالنبي اوصى بهيدا الامر وقديه فضله كتير كبير. فلذلك نحن امنيتنا انه نموت هنيك ونندفن هنيك,
0: ولانه المشاعر كلها هلا عم كلها صابه الى المدينه والاراضي المقدسه, وفي كتير من اخواننا راحوا الى العمره ورجعوا, واللي رجعوا مشتاقين وعبالهم يرجعوا يروحوا. رح نكون بعد الفاصل مع الشيخ محمد الدنا مباشره من مكه, اتصال معه ليخبرنا اكثر عن عمره فرع طلابه الشباب اللي راحوا الى العمره, وهيك نحكي شوي اكثر عن نشاطاتهم هنيك ونرجع نولع المشاعر. فابقوا معنا وما تروحوا كتير لبعيد.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو احنا لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
3: Ensure your child's safety at AICP schools.

0: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 22 من شهر تموز 2026 الموافق للسابع من شهر صفر 1448 هجرية. نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت ترامب يستقبل عون، بري سينضم إلينا ويمكن أن أتحدث مع حزب الله.
1: من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. الجيش في المناطق التجريبية تحت نيران العدو، ترامب لعون مواقف بلا التزامات.
0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت قمة ناجحة في البيت الأبيض، عون هدفنا إنهاء الحرب وترسيخ الاستقرار، واشنطن ترفع سقف التهديدات لطهران.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة البناء. هرمز شبه متوقف وباب المندب مغلق اقتصاديا، وثماني ناقلات تغير مسارها. واشنطن وطهران تتبادلان الضربات وتحرك الوساطات لهدنة الأيام العشرة. ترامب وعون إعادة انتشار بلا جدول زمني، وأطلاق نار إسرائيلي على الجيش.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت قمة تاريخية أعادت الاعتبار للبنان، الانسحاب الإسرائيلي ومصير سلاح الحزب. ترامب يشيد ببره ويسمح لشركات الطيران بالسفر إلى لبنان، والجيش ينتشر في زوطر الغربية. ترامب سنضرب جبل الفأس قريبا، وإسلام أباد تبحث إحياء الدبلوماسية. غوتيريش إلى سوريا في أول زيارة منذ 2009.

0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: رئيس ترامب: لو طلب مني الرئيس عون أن أتحدث مع حزب الله فسأفعل. هذا مطار لكل لبناني وليس مطارا لإسرائيل.
1: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: تعاون لقائي وترامب جيد جدا، زيارة عون لواشنطن نتائج فورية قبل نهايتها.
0: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: تشديد سعودي على دعم اليمن وحماية أمن المملكة. أمريكا تدك محيط هرمز والدبلوماسية تراوح مكانها. رئيس الأمريكي يهدي عون تعهداً بدعم لبنان وجيشه. ترامب يعيد إشعال الحرب التجارية.

مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض غسان خالد يموت في مستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئات A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم لبوا وبارك الله فيكم. والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها والصالب وردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: هذا البرنامج برعاية

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة، وبتل ما وعدتكم قبل عناوين الصحف رح ننتقل سريعا إلى الأراضي المقدسة واتصال مع فضيلة الشيخ محمد الدنا اللي عم بيرافق الشباب بجمعية شباب المشاريع لأداء مناسك العمرة. السلام عليكم شيخ محمد.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بعلي وأهلا بإيمان.
0: أهلا بكم، الله يتقبل منكم صالح الأعمال وعمرة مباركة.
1: الله يبارك بكم، الله يتقبل منا ومنكم، والله تعالى يغفر لنا ولكم.
0: آمين. شيخ محمد، بداية خبرني، طمنا عن صحة الشباب هناك وشو النشاطات اللي عم تقوموا فيها والزيارات اللي عم تقوموا فيها. نحن عم نتابعكم أول بأول، عم نشوف الفيديوهات ما شاء الله عنكم.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يعني قبل ما ننطلق على أي رحلة عمرة أو حج بنحط برنامجها مسبقا، ويعني وإن غيرنا فيه شوي ولكن بالإجمال بنحط البرنامج قبل ما ننطلق. برنامج الشباب كان مضغوط جدا جدا جدا، لربما يقال فيه أنه هذا برنامجان برنامج واحد. يعني كنا عم ناخد من أوقات النوم، من أوقات الراحة، حتى نكتر أنشطة وشغل ومزارات وعمرات. يعني إحنا هلأ تاني يوم بمكة، الشباب صاروا تقريبا عاملين 4 عمرات
0: ما شاء الله،
1: في منهم 3. وبنفس الوقت يعني دروس مستمرة صباحا ومساء وعصرا، يعني ما عم بيكون في وقت لحتى يلاقوا فراغ بهالبلاد. كل الوقت شغل، كل الوقت دروس، كل الوقت عمرة، الخروج إلى أدنى الحل للإحرام، النزول إلى المسجد، طلعوا على الغار. يعني مثلا تبارك الله، الله يبارك بهم، هلأ الليلة طلعوا بالليل على الغار، نزلوا من الغار، غار حراء، الغار الذي نزل الوحي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. نزلوا الشباب لقيتهم عم يجهزوا ومنطلقين إلى العمرة. أنا كنت بالليل مع فريق على العمرة، هذا الفريق الثاني نزل من الغار راح الله على العمرة. يعني ما شاء الله في قدرات صحية وشبابية، فعلا الشباب نبض قوي وشيء يعمل معه. يعني شيء بيسعد الواحد ما بيجي بيقضيها بالأوتيل مع الشباب، كل الوقت في شغل في أنشطة.
0: نعم ما شاء الله. طيب امبارح ما كنت معهم أنت بغار حراء؟
1: لا، في فريق كان تعب بسبب الطريق اللي كنا جينا بالبر يومين واعتمرنا مرتين ورحنا وجينا وإلى آخره. يعني ففي فريق كان بده ينزل على المسجد، أنا كنت معهم بالمسجد، وفي فريق طلع على الأغلب، يعني الأغلب بدك تقول 90% طلعوا على الغار ونزلوا، والأغلب من اللي نزلوا راحوا هلا إلى عمرة أخرى.
0: نعم. طيب شيخ محمد، احنا بنعرف انه اغلب الشباب اللي معكم هني اول مرة بيروحوا لهونيك.
1: نعم.
0: فخبرني عن اللقاء الاول كان بينهم وبين الكعبة الشريفة، لما هيك بعرف انه انتم بتحضرون بتمشون لمطرح ما بتقولون ما يتطلعوا، بعدين بتعدوا مثلا لثلاثة بتقولون تطلعوا، خبرني عن هاللحظة كيف كانت.
1: على قبل ما نوصل على مكة بالطريق عم يسألوا قديش حجم الكعبة، قديش ارتفاع، عم يسألوا هل نقدر نروح ندقرة، لما نشوفها بتكون كيف، بده يكون وجنا إلى فوق مرتفع ولا وجنا، يعني كيف. عم يسألوا تفاصيل اللي منه شايف هيدا الشيء قبل. فالأغلب لما فات على صحن الطواف وشاف الكعبة، الأغلب الشباب صار يبكي وتركناهم. يعني نحن انه ياخذوا وقتهم يتملوا بالكعبة، هاد اللي بيتوجهوا له بالصلاة من هني وصغار لوصلوا لهذا السن، هني عم يتوجهوا له بالصلاة كل يوم، الآن عم بيشوف الكعبة قدامه. كان مشهد الكل تقريبا، الكل عم يبكي. الحمد لله انه هذه العمرة كانت كتير حلوة، شباب عم ينشأوا على طاعة الله، على ذكر الله، على الحب العمرة. عم يسألوا أمتى العمرة الثانية، بدنا نرجع نطلع مرة ثانية وثالثة، وبدنا نروح بالبر، وبدنا نجي برأس السنة، وبدنا نجي بهالوقت.
0: نعم.
1: هدول الشباب اللي نحن هذا اللي بدنا إياه، يعني يجوا مرارا وتكرارا، وبكرة بس يكبروا ويتزوجوا وبيجوا مع عيالهم وأهلهم وهذا شيء مستمر إن شاء الله إلى آخر الزمان، إلى آخر يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا استمرار لهذه المناسك، هيبقوا المسلمين يروحوا ويأموا هذه الأماكن ويشوفوا الكعبة ويحجوا ويعتمروا. هذا الجيل بده كمان بعد فترة هو يصير منه بيطلع شيخ ومعرف وغيره وغيره، فهذا الاستمرار كله لما بعد.
0: نعم شيخ محمد، بتلاقي أغلب يعني اللي ما راح بيكون معلق وبيكون مشتاق إنه يروح، ولما يروح بيزيد هذا الشوق وبيزيد هذا التعلق وبصير راجع على بلاده وقلبه تركه هناك مثل ما بيقولوا. يعني شو الحل يعني هذا
1: حقلك. كثرة التعلق بهذا الأمر دليل قوة الإيمان وحب الله عز وجل. إحنا ليش بدنا نحب حجر؟ هي كعبة فيها حجر، هي حجار مكسية بثوب أو برداء بكساء أسود، شو السبب اللي بيخلينا نحن هالقد نتعلق فيها؟ وحبنا لله عز وجل، هذا اللي بيخلينا نتعلق فيها، لأنه نحن نصلي لله متوجهين لهذه القبلة، متوجهين لهذه الحجارة، لهالكعبة. فهذا الشيء ما بيقل وما بيخفت وما بيصير ضعيف بالقلب. بيبقى الإنسان كل ما يمر عليه سنة وسنتين وثلاثة، ولو بيروح على العمرة والحج كل سنة، بيبقى كل ما يظهر من الكعبة ويفارقها بيحس بالشعور نفسه، وبس يرجع يشوفها من جديد بيحس بالشعور نفسه، ما بيزهق من الكعبة، بيبقى حبه لها بازدياد كل مرة بيروح على الحج أو العمرة أو زيارتها أو الصلاة في المسجد. بيشوف شيء جديد، بيتعلم شيء جديد، بيسمع شيء جديد، بيتعلق أكتر. وهذا أمر بيردع الإنسان عن كثير من الغلط، ولو غلط بيخليه يتوب بسرعة. حب الله من علاماته محبة مساجد يذكر فيها الله ويسجد فيها لله. وهذا مسجد، أول مسجد بني للناس، وهو بكة ومكة. فيها أيضا في هذا المسجد فيها زمزم التي تسمى بميمونة وشباعة العيال، فيها الركن اليماني، وفيها الحجر الأسود، فيها الركن اليماني الذي كان النبي إذا جاء إليه يجد جبريل عنده، فيها الحجر الأسود الذي يأتي يوم القيامة بلسان يشهد لمن التزمه وقبله بالتوحيد، فيها ميزاب الرحمة الذي يستجاب عنده الدعاء، فيها ما بين الملتزم وما بين الباب، حيث قال النبي لعمر: يا عمر هنا تسكب العبرات وتقال العثرات، فبكى عمر وبكى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هون دفن أنبياء في هذا الموضع، في عمق الأرض، في باطن الأرض، ليس في الجهة التي هي أعلى الأرض، لا، في باطن الأرض، في العمق العميق. يعني دفن إسماعيل، ودفن 70 نبيا، ودفن عدد كبير من الأشخاص المرموقين الطيبين المهمين على مر الزمان والتاريخ. هذا مكان مقدس، هذه أرض حرمها الله مذ خلق السماوات والأرض. فهذا أكيد حبها ما بيقل، ويبقى الناس عم يجوا ويحبوها أكتر ويتعلقوا فيها أكتر. نسأل الله أن نكون نحن من هؤلاء.
0: آمين. بعد مكة إلى مدينة رسول الله، أكيد بتكونوا رايحين بقلوب مشتاقة كتير كتير. خبرني شو النشاطات اللي حاطينها بمدينة رسول الله، وكيف هيك حتحضروا الشباب قبل الوصول إلى المدينة؟
1: هلأ قبل الانطلاق إلى المدينة بيسمعوا محاضرات عن فضائل المدينة وعن محبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن البقيع وعن قبر حمزة وعن جبل أحد، كثير من مشاهد المدينة بيسمعوا عنها، فبيتشوقوا أكيد حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما بيفوتوا على المدينة بيسمعوا كلام أثناء الدخول فيه استغاثة بالنبي، وفيه صلاة على النبي، وفيه دعاء لله بإتمام هذه النعمة على الزائرين وعلى القاصدين لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهيك بيتجهزوا وبس يروحوا لهونيك. أيضا ما في قعود وفي نومي بالأوتيل، يعني في أقل النوم، أقل النوم، في ناس عم تنام ساعتين وثلاثة يعني،
0: نعم نعم
1: في ناس عم يمر عليها يوم ونص ما عم تنام، فما في نوم. هناك في زيارات، في نزلة عند الحبيب، في صلاة على النبي، في مديح، في اجتماع على الخير، حتى الطعام عم ناكل سوا، لو كان كل واحد جايب أكله أو شيء، الكل عم بيكون منكون سوا، مجتمع سوا، في ألفة حلوة عم تصير بين الشباب. نسأل الله أنه يكبروا هيك على هذا الشيء، وأنا بدعي كل أب وأم يعني يسألوا عن هذه الحملات، يبعثوا أولادهم، هول أولادهم اللي هني عجزوا عن إصلاحهم، هذه العمرة بتصلحهم. هذه الزيارات هي بتعلمهم، هي بتفهمهم، هي بتورجيهم الدنيا بطريقة مختلفة، بتخليهم يشوفوا أن الدنيا مش آيباد وتليفون ونحو ذلك، إنما في أمور كثيرة أهم وأولى وأكبر وأعلى نشغل وقتنا فيها، منها المساجد، المسجد الحرام، المسجد النبوي، ويشوفوا مهد الإسلام ومنبع الدين وأصل العقيدة، ويشوفوا المكان الذي غرس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسس ما سيأتي بعده صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. فضيلة الشيخ محمد الدنا، شكرا لكم كتير على المعلومات اللي عطيتنا إياها، ترجعونا بالسلامة بإذن الله، وما تنسونا من الدعاء.
1: سلمكم الله، شكرا لك، بارك الله فيك.
0: آمين، وبكم في أمان الله.

0: عنا رسائل بعد ما قريناهم، يعني كانوا عم بيشاركونا بموضوع الحلقة اللي كان وين بتشوفوا حالكم إذا عشتوا إن شاء الله وصرتوا بعمر 70 و80. ليلى عليوان عم تبعت بتقول لنفسي أولا أنه ما تنطر الكبر، لأنه القبر عم ينطرنا. خلينا عم يعني نكتر من الطاعات هلأ. تحية للمنشد هاني مرفوسي، يسعد صباحك. كمان الحاج نزيه علم الدين، تحية كبيرة لألك. كمان عم ينصحنا أنه نحن نكتر بالطاعات والعبادات، كمان أنه الواحد يعرف كيف يربي ولاده وأحفاده ونعطيهم النصائح والإرشادات اللي بتفيدهم عند الكبر. شو كمان يا إيمان؟
1: إلهام دمشقية نصيحة، بذكر نفسي كمان بقول بعمر 70 و80 أنه ينشطوا ذاكرتهم بحفظ الأحاديث والمتون وقراءة القرآن، حقيقة كتير مفيدة للذاكرة. شكرا لك يا إلهام. فوزي كمان صباح الفل والياسمين من فوزي درباس، تحية لماهر الخرفان، تحياتنا لألك ولماهر. ماهر بيكون ابن عمتي.
0: طيب أم أحمد نصولي بتصبح علينا وبتقولنا عمرة مباركة إن شاء الله، بارك الله بكم عبال الحج إن شاء الله أجمعين. كمان هند الدعوق، يسعد صباحك. نحن تقريبا وقتنا عم يخلص عنا برامج اليوم.
1: أكيد بدي ذكر اليوم ببرنامج زميلتنا رولا مكداشي، بسمة أمل، تحياتنا لها. ترقبوها اليوم بتمام الساعة 9:45. ضيفتها لزميلتنا رولا هي الاختصاصية فاطمة البركة، معالجة أسرية، وعنوان حلقتهم لليوم التربية العاطفية الجزء الأول. وكمان بدي أدعيكم لتتابعوا برنامج زميلتنا روبا برجاوي، حكاية من كل بيت، واليوم بتسمعوه يعني الأربعاء بتمام الساعة 3:15 ظهرا. عنوان حلقتهم أنا منيح بس من جوا ما منيح.
0: أنا كتير متحمس لبرنامج،
1: كتير أتراكتف العنوان. وفي سؤال للحلقة كمان، فيكن تجاوبوا على السؤال على البوست الموجود على الإنستغرام وعلى فيسبوك، وكمان أكيد على البث المباشر على اليوتيوب وقت الحلقة 3:15 الظهر اليوم. ترقبوا
0: مواقيت الصلاة، اليوم يدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:49، العصر 4:34، المغرب 7:53، والعشاء 9:24. وقتنا خلص، بيتجدد الموعد بكرة إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: شوقا.
1: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حد

0: كالروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: رجعنا. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال سيدنا عمر رضي الله عنه: قيد العلم بالكتاب. الصيد يقيد، فإذا لم يقيد يهرب ويفلت، كذلك العلم إذا لم يقيد يفلت. أكثر الناس إن سمعوا شيئا اليوم فحفظوه يفلت منهم هذا الذي سمعوه في الغد أو بعد الغد، بعد شهر أو أكثر. هذا حال أغلب الناس. أما الذين لا يفلت منهم ما سمعوه وحفظوه في صدورهم فهم قلة. لذلك قال سيدنا عمر رضي الله عنه: قيد العلم بالكتاب، إذا سمعت علما نافعا من أهل العلم الثقات اكتبه، بعد ذلك ترجع إليه، إذا نسيت ترجع إليه. أكثر الناس ينسون، أما من هم من أهل الخصوصية فهؤلاء حالهم حال خاص. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يلقي ثوبه؟ قال: فكنت أول من فعل. فقرأ الرسول شيئا في سره ثم أخذه ووضعه عليه. قال أبو هريرة: بعد ذلك ما سمعت شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حفظته. وأكرمني الله تبارك وتعالى في مجلس كان فيه شيخنا الشيخ عبد الله الهرري يزور والدي الشيخ محمد الشريف رحمه الله في نحو 73 ميلادية في بيت والدي رحمه الله بناحية رمل الظريف. فسأله الشيخ عبد الله للشيخ محمد الشريف والدي رحمهما الله: هل صحيح أنك اجتمعت بالخضر عليه السلام فقرأ لك على صدرك فصرت تحفظ ما تقرأ ولا تنساه بعد ذلك؟ قال له: هل صحيح هذا أنه قرأ لك على صدرك فصرت تحفظ ما تقرأه؟ قال: نعم صحيح. أطرق رأسه هكذا وقال له: نعم صحيح. وكررت هذه القصة على

شيخنا في كل بضع سنين أعود وأسأله، أقول له حصل كذا وكذا، أقول له ما حصل، فيقول ها ما شاء الله. قال له فصرت لا تنسى ما تحفظ، فأطرق هكذا رأسه وقال نعم صحيح. رحمهم الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير. ضحى.

0: مدى المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.

أهلا بكم. عقدت قمة لبنانية أمريكية تاريخية في البيت الأبيض مساء أمس، وجمعت الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث صياغة تفاهمات حاسمة لمستقبل لبنان. وقد شدد الرئيس عون على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. كما عرض الرئيس عون أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية على امتداد الأراضي اللبنانية. وبحث الجانبان تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان. وأثار الرئيس عون أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين. ولاحقا نشر البيت الأبيض تغريدة للرئيس ترامب، قال خلالها: أوجه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وآمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. استمتعوا. في سياق آخر، زار رئيس الحكومة نواف سلام بلدة زوطر الغربية، يرافقه وزير الدفاع اللواء ميشان بنسة، وقد غرس علما لبنانيا في ساحة البلدة. وغادر الرئيس سلام والوفد المرافق على أن يصل قائد الجيش إلى المنطقة بعد قليل. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر الغد جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن العمليات استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والطائرات المسيرة. وقالت القيادة أن الضربات هدفت إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملح التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إيران شنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية هجمات استهدفت أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر المضيق. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية في غرب الكويت في إطار المرحلة 21 من عملية صاعقة، ردا على ما وصفه بتكرار اعتداءات العدو الخبيث على مناطق من بلادنا. وقال الجيش في بيان أن الهجوم استهدف مستودعات الذخيرة والمعدات اللوجستية التابعة لمركز قيادة القوات البرية للجيش الأمريكي، وذلك باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة الانتحارية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارب. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب فيكم أصدقائي مع حلقة جديدة من برنامجنا بسمة أمل، ومع تحيات رولا لكم.

روحك وخلي. منطلع عليكم عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز أف أم. حامل هم الدنيا وداير. مرحب أيضا بكل مشاهدينا اللي حيرفقونا عبر قناتنا على اليوتيوب. نحن بانتظار تحياتكم الصباحية وأيضا مشاركتكم لألنا. حلقة جديدة من برنامجنا منناقش فيها موضوع بيمس كل بيت وكل علاقة بين الأهل وأبنائهم وهو التربية العاطفية. أحياناً كتير نهتم بتعليم أطفالنا القراءة والكتابة أو منركز على سلوكهم وإنجازاتهم، لكن قد نغفل جانب مهم جداً وهو كيف نعلمهم فهم مشاعرهم والتعبير عنها والتعامل مع مشاعر الآخرين بطريقة صحية ومتوازنة. بهالحلقة والحلقة المقبلة بإذن الله رح نحاول نلم بهالموضوع التربية العاطفية قدر الإمكان، وفيكم تتواصلوا معنا وتشاركون آراءكم وأيضا نسمع تحياتكم الصباحية الحلوة دايما عبر إذاعة نداء المعرفة وعبر قناتنا على اليوتيوب.

0: واليوم بحلقتنا عنوانها التربية العاطفية بالجزء الأول حنستضيف معنا ضيفتنا الكريمة فاطمة البركة معالجة أسرية. أهلا وسهلا فيك ست فاطمة. أهلا
1: فيك يا رولا، شكرا على استضافتك،
0: اشتقنا لك.
1: وأنا كمان.
0: ما شاء الله اليوم يعني كتير حلو عنوان حلقتنا التربية العاطفية، وهذا موضوع كتير مهم بمثل ما ذكرت ببداية الحلقة بمس كل بيت الأهل وأبنائهم، فخلينا نحكي فيه قد ما فينا، وعنا حلقتين إن شاء الله حنستضيفك فيهن حتشرفينا هذه الحلقة والحلقة المقبلة بإذن الله.
1: نعم، بما أنه الموضوع طويل وبما أنه الموضوع فيه كتير تفاصيل، أنا برأيي ياخدوا ورقة وقلم ويسجلوا ملاحظات، وحتى بآخر الحلقة في عنا هيك مثل أكتيفيتي الأهل بيعملوها مع الولد حتى يكونوا عم بياخدوا ملاحظاتهم ويسجلوا شو بدهم يعملوا.
0: بالإضافة لهالشي أنا بحب قلهم كمان يفتحوا قناتنا على اليوتيوب حتى كمان يتابعونا أكتر وأكتر، يتركوا التعليقات، إذا عندهم أسئلة حابين يطرحوها حول هيدا الموضوع كمان نحنا بانتظار أسئلتهم إن شاء الله منجاوبهم لاحقا.
1: نعم
0: إن شاء الله. بدنا نبلش نحنا وياكي ببداية حلقتنا نحكي شو هي التربية العاطفية أو الإرشاد العاطفي.
1: أوكي، هلأ التربية العاطفية هي جزء من التربية وعملية التربية ككل. أوكي، هيدا الجزء من أساسياته يركز على ثلاث أمور. بداية أنه الأهل يكونوا مدركين لمشاعر ولدهم. طيب قد يكونوا عم بيلاحظوا هيدا الأمور، أي لاحظوا تغييرات معينة بتصير عليهم، يلاحظوا أمور تظهر سواء بوجهه بسلوكه بكلامه، وبرضه كمان بيعلموا الولد كيف بيسمي هيدا المشاعر، كيف بيكون عم يتعامل معه. وكمان الأهل بيكونوا عم بيحطوا حدود للسلوك اللي بيكون نتيجة شعور معين. يعني بالإرشاد العاطفي البي أو الأم بيصيروا هن الكوتشز بالبيت، بيصيروا هن مدربين المشاعر بالبيت، بيساعدوا الولد أنه يتعامل مع مشاعره بطريقة صحية. يعني نحن بنسمع كتير أنه الذكاء العاطفي والتربية العاطفية نتعلم يسمي المشاعر. طيب وبعدين أنا لما بتعلم سمي المشاعر هيدا جزء من العملية ككل، هيدا البداية. يعني أنا ببلش بإني سمي المشاعر، وهون نحن لما قسمنا الحلقة على أسماء ولأنه الموضوع طويل، ولأنه الموضوع ما بيكون متعلق بس بالولاد، أحيانا بيكون في كبار بيكونوا بحاجة يشتغلوا أكتر على موضوع تنمية الذكاء العاطفي، واحد اثنين أنه هن يكونوا شيء بيسموه self awareness، الوعي الذاتي، هن يكونوا مدركين لهن بشو عم يمرقوا وكيف عم ينعكس على سلوكياتهم. وبما أنه نحن عم نحكي عن هيدا الاختلافات بالمراحل العمرية، بالعادة نحن لما أنا وياك منحضر حلقة منكون حاطين بعض الأعراض أو بعض الأمور اللي إذا شفناها قد يكون في عنا حالة معينة أو قد يكون هيك مؤشر أنه نحن بدنا ننتبه، بس نحن بهيدي الحلقة لما كنا عم نحضر ما حطينا هيك شيء.
0: أيوة.
1: لأنه الموضوع ما بيكون بس حكر على ولد معين.
0: صحيح.
1: نحن مطلوب نشتغل على البيت ككل.
0: نعم صحيح. طيب هل عملية الإرشاد العاطفي بتستند على طبع الأهل وشخصيتهم أو هي مهارة مكتسبة؟
1: ليكي هلأ بالبداية الإرشاد العاطفي فيه بيتأثر بشخصية الأهل. يعني ستة ما كانت تدرس، ما كانت تقرأ عن، وما يعني ما كانت تشوف آخر الدراسات عن الذكاء العاطفي والتربية العاطفية، ولكن هي كانت تتعامل كل ولد لحاله، وهذا اللي نحن هلأ بطريقة خاصة يعني، وهذا اللي نحن هلأ منقول عنه أنه نحن نكون مراعين الفروقات الفردية. فأحيانا شخصية الأهل، نوعية الذكاء يلي عندهم بيكونوا كتير تحليليين، أحياناً الشخص اللي بيكون كتير بينتبه على التفاصيل، هيدا بيكون هيك عامل مساعد أكتر لحتى يكون هو عم بيروح على التربية العاطفية بطريقة أسلس.
0: يمكن ما يكون عم بيحس على حاله أنه فعلاً عم ماشي على هذه الأساليب أو هذه الطرق، ولكن هي من شخصيته تلقائياً عم بتعاطى هيك مع ولاده.
1: تعرف هذا اللي أنت عم تقولي أمتى نحن ببين معنا بالجلسات. يعني أوقات كتير بيكون في عنا استشارات أو جلسات مع بعض الأمهات أو الأباء كمان. بيكون مثلاً عم بيطرحوا نقطة معينة، لما بنسألهم أنه كيف كانت ردة فعلكم أول ردة فعل، لما بيجاوبوا نحن مثلاً بقول أنا برافو أوكي تمام، وبعدين شو صار؟ فردة الفعل يلي بيظهروها الأهل، ردة الفعل الأولى تجاه سلوك أو شيء سمعوه من الولد إلى آخره، هيدي كمان

0: يتذكرون وينتبهوا هن لما بيغضبوا شو بيعملوا, لما يكونوا مبسوطين شو بيعملوا. النقطة الثانية واللي هي الفروقات الفردية بين الولاد, ما كل الولاد بيستجيبوا بنفس الطريقة, ما كل الولاد بيكون وقع الأمور عليهم بنفس الشكل, ما كل الولاد بيعبروا بنفس الطريقة. بعض الولاد بيكونوا عم يتصرفوا ضمن طرق معينة, البعض الثاني بيتصرف بطريقة مختلفة. والنقطة الثالثة واللي هي هون المفتاح, الاستمرارية. الاستمرارية هي اللي بتساعدني اني انا اكون ماشي. اليوم عملت 3% بس ثاني يوم عملت 70.
1: نعم, حتى لقى النتيجة
0: بالضبط. انا ممكن ما كل يوم يكون عندي الطاقة اني انا اكون عم بعمل,
1: صح,
0: بس المطلوب مني اني انا ما وقف.
1: نعم.
0: ليش؟ لانه هيدا اذا عم نحكي عن ولد عمره 5 سنين عم بيمرق بنوبة غضب.
1: نعم.
0: طيب حيكبر, حيصير مراهق بعد يعني بعد البلوغ, خلاص صار مكلف, يعني بلغ صار مكلف.
1: نعم صحيح.
0: فأنا مطلوب كون كتير منبهته على بعض الأمور كيف بيتصرف فيها. اللي بعده بفوت على الجامعة. بتصير علاقاته مش محصورة بالمدرسة وأنا بعرف الناظرة.
1: نعم.
0: وأنا بعرف المدير.
1: على مشان أوسع صارت
0: بالضبط. فأنا مطلوب كون مستمرة لأنه هي أساسا بتمشي معي خلال يعني مسيرتنا بالحياة.
1: نعم.
0: فكرمال هيك هيدي 3 عوامل إذا أنا بركز عليها وبشتغل عليها وبكون مضوية عليها كتير منيح.
1: نعم.
0: على الأغلب بلاقي نتيجة مثل ما أنا بدي.
1: يعني نرجع منقول بدها صبر, بدها
0: صبر
1: كتير. نعم صحيح
0: كتير كتير.
1: والاستمرارية دايما بالأشياء غالبا بتجيب نتيجة.
0: نعم.
1: غالبا بأي موضوع اللي كان.
0: نعم.
1: بس شغلة صبر هي بدها تكون.
0: نعم.
1: بتختلف أساليب تعامل الأهل مع الأولاد من ناحية التربية العاطفية, بتشرحي لنا شوية عن هذا الاختلاف؟
0: اوكي, قبل ما نبلش كلام, نحن هلا ما عم نعمل تصنيف للاهالي من ناحيه انه احنا عم نعطيهم بس القاب.
1: نعم.
0: نحن عم نحكي من ناحيه انه كيف بدنا نكون عم نشتغل على نوعيه العلاقه ونوعيه التفاعل يلي ممكن تصير بين الولد والاهل.
1: فيه بس هون اشاره للمستمعين.
0: نعم.
1: انه يلي مارس هالتربية, هالنوع من التربية, التربية العاطفية, بيعرفها هو من نفسه انه مارسها قبل, ياريت يخبرنا شوي عن تجربته وقديش لقى نتائج فيها, او اذا كان مستلم او ماشي بنوع تربية اخرى كمان يخبرنا عنها. خلينا نشوف كمان هيك الاساليب اللي عندهم اياها الاهل, فبيقدروا انه يتركوا اي كومنت على ان شاء الله على اليوتيوب وبنقرأ لاحقا.
0: نعم.
1: نعم تفضلي فاطمة.
0: اوكي, كنا عم نحكي عن كيف بيكون الاهل على صعيد التربية العاطفية.
1: نعم.
0: اوكي.
1: نعم.
0: فاول شيء كتير باحثين قسموا انواع الاهل وحكيوا عن هيدا المواضيع. اول قسم حطوه هن الاهل اللي بيرفضوا المشاعر. بالغالب هول الاهل حتى مشاعرهم هن نفسهم ممكن يكونوا بيتعاملوا معها هيك. فمثلا
1: نعم.
0: اذا الولد اجا وقال لهم انه انا خايفان, وبمرحلة عمرية معينة الخوف بيكون جزء بيصير مع كتير من الولاد.
1: نعم.
0: تحت التخت فوق الخزانة ممكن يتعرض لهيك مواقف.
1: نعم.
0: فهلأ هيدا اللي مخوفك. هلأ هيدا اللي مزعلك.
1: يعني مثل قول بنستخف بالخوف تاعه بمشاعره,
0: بيكونوا غير مهتم, يعني ما بيظهروا اهتمام. هيدا الهدف من هيدا التسمية.
1: نعم.
0: ما بيظهروا اهتمام بمشاعر هيدا الطفل.
1: نعم.
0: طيب تاني نوعية من الأهل حكيوا عنا بسموهن الأهل المتساهلون. شو يعني؟ يعني بيقبلوا هن مشاعر الطفل, شايفينه, بيقبلوها بمعنى أنه هن شايفينه وعم يتفاعلوا معه. مش صادينه, مش عم بيعملوا له إنكار, لا لا. عم يتفاعلوا معه ولكن من دون حدود. يعني هنعطي مثال, ما اليوم إجا من المدرسة وهو ما طلع الأول فرفيق وأخذ هدية, وهو طلع رقم 12 فنحن عشان ما يزعل رحنا جبنا له هدية. زعلان وهو ما نحن بالبيت متفقين ونحن ما بناكل سكر, منروح منجيب كيس شوكولا وبونبون ولحتى يكون عم ياكلها. فما في حدود. او مثلا نحن بننام الساعه 8 بس لانه اليوم زعلان خلص بينام 11. فمنكون عم ما بيكون عم ينعمل حدود للسلوك بناء على الحاله اللي بيكون فيها الولد عاطفيا انفعاليا.
1: يعني فينا نسميها نوعا ما هون افراط,
0: فينا نسميها,
1: إلى حد ما.
0: فينا نسميها انه ما بيكونوا الاهل عم يربطوا الامور اللي بيتفقوا عليها, القواعد اللي بحطوها.
1: نعم.
0: بالبيت.
1: نعم.
0: بهل نحن امتى بنكون مرنين فيها ولا.
1: أيوة.
0: يعني
1: أيوة.
0: بموضوع بيربطوها اكثر بموضوع المرونه. بس هل انا بقول انه هول الاهل كثير صعب انه يكونوا عم يشتغلوا على هيدا النقطه؟ لا بس بدنا نشوف قديش الولد حيكون عم يعمل ريزيستانس مان.
1: نعم.
0: يعني قديش الولد يعني بدهم يكونوا هن

0: كتير كتير كتير يعني نقول للأم هيك يعني شد الركب.
1: أيوة.
0: لأنه
1: الولد شد الحبال شوي.
0: بصير بجرب كتير الولد أنه هو يكون عم يشتغل على الأهل لأنه هو شايف منهم قبل نموذج بالتعامل نعم. عكس اللي هن بدون يكونوا عم يعملوها هلأ. طيب رقم ثلاثة واللي هن بسموهن الأهل غير المهتمين. هلأ تحت هيدي الخانة نحن منحط الأهل يلي بيكونوا بقضوا وقت كتير طويل برات البيت وبيوصلوا على البيت يعني تعبانين تلفانين ما قدرانين يكونوا عم ياخذوا ويعطوا اوكي وما بنكون عم نعمل كواليتي تايم ما بنكون عم نحط وقت نوعي مع هيدا الولد لنكون عم نسمع ونركز عليه للولد نفسه. رقم اثنين بكمان الاهل يلي ما بيكونوا عم بيعطوا مشاعر للولد خصوصي بالمشاعر يلي هو بتتعلق فيه هو عن نفسه. مثلا ولد كان عم يلعب وخسر بعض الاولاد بتنهار على الخساره وهيدا موضوع تاني يعني
1: أيوة.
0: ولكن هلأ انت زعلان عشانك خسرت ما كل لعبة فالأهل غير المهتمين مع النوع الأول اللي كنا عم نحكي عنه بيتشابهوا شوي بردات الفعل ولكن من ضمن هيدي الفئة هن الأهل يلي أساسا ما بيكونوا عم يسألوا أو الأهل اللي بيكونوا عم ياخدوا الأمور بشكل شخصي يعني قد تجي أم مثلا الولد بيكون عم بيقلها أنه أنا تعبان أو أنا حاسس حالي زعلان ليش أنا شو بقول ليش أنت شو عم تعمل ليش أنت شو بتساوي فالتقليل من مشاعر الولد بحسسه أنه هو لحاله وحيد.
1: نعم صح.
0: اثنين بحسسه أنه مشاعره مش مهمة. ثلاثة ببطل قادر ما إذا الأهل نفسهم ما شايفين هيدا المشاعر وما شايفين يعني ما شايفين أثاره على شخصيته وعلى سلوكه فبرأيك هو كيف رح يكون عم يشتغل على أنه هو يتحكم فيها أكتر أو أنه يكون عم يعرف يضبط حاله عند الغضب لما بيكون كتير فرحان لأنه بعض الأولاد لما بيكونوا كتير متحمسين وكتير فرحانين بيصيروا بنطنطوا بيصرخوا بعيتوا بمأخر الصبح بكير بيكونوا عم بيعملوا ردات فعل أحيانا
1: صحيح.
0: كتير
1: صحيح.
0: طيب والنوع الأخير واللي هو مدرب المشاعر واللي هو نحن هلأ عم نعطي هيدا المعلومات لحتى الأهل يبلشوا يشتغلوا على حالهم بحال هن أرادي كانوا قطعين أشواط يكفوا هيدا النموذج اللي نحن بدنا إياه. أولا كيف بيكونوا هدول الأهل؟ واحد ملاحظات بيلاحظوا بشكل كتير سلس يعني ما بيقعدوا بحطوا ورقة وقلم لا لا بس بيلاحظوا بيعتبروا انه اذا الولد اختبر شعور معين فهيدي فرصه ليتقربوا من الولد. خليني اسالك سؤال انا وياك كبار اوكي اذا انت كنت زعلانه وانا جيت قلت لك انه رولا اليوم مبين عليك انك انت منك على بعضك ايش بك شيء بقدر ساعدك بشيء هل هيدا الشيء رح يمرق عندك هيك ولا رح يترك فيك اثر؟
1: اكيد بيترك فيي اثر.
0: اوكي
1: اهتميتي بمشاعري اهتميتي فيي
0: بس انت ما حكيتي له.
1: نعم
0: بس انا لاحظت.
1: نعم
0: انا شفت انه اليوم رولا قد تكون عم بتعيش امور معينه فمبين عليها هي بالعاده ما بتتصرف هيك فاوقات كتير الموضوع بيكون من عند الولد انه هو ناطر حدا بس يكون عم بيقول له شو اشبك شو صاير معك. ثلاثة بيساعدوه على تسمية شعوره. قبل شوي كنا عم نقول انه الموضوع ما هو بيقتصر على تسمية الشعور مزبوط ولكن تسمية الشعور بتخلي الولد يكون مدرك هو بشو عم يمرق حتى لو هو ما بيعرف حرفيا شو بيصير.
1: نعم.
0: وبالحلقة الجاية بدنا نحكي اكتر
1: عن كيف بدنا
0: الموضوع. نعم. الخطوة ما قبل الأخيرة واللي هي بتكون هيك سلسة مع أنه هي بتكون شوي أحياناً هيك بتكون صعبة على الأهل أنه يظهروا لهيدا الولد تعاطف. ليش بتكون صعبة؟ لأنه بيكون الأم قلبها محروق على ابنها إذا هو زعلان
1: سبحان الله
0: متضايق عليه فإذا هي بدها تتعاطف معه بدك ما تكون هي عم بتعيش هيدا المشاعر معه يعني تظهر له التعاطف وهيدا المهم. انه ايه بعرف انه صعب المشاعر يلي انت عم بتحسها والعكس اذا كان مبسوط عن جد انه ايه بفهم ليش انت هالقد مبسوط لانه هيدا الموضوع كتير بيعني لك وانا كتير مبسوطة لانك انت مبسوط بالضبط. اوكي اخر خطوة واللي هي اكتر خطوة بدها مجهود اني حط حدود للسلوك. طيب انا بربط في عندي المشاعر وافكار وسلوك الولد مترابطين وحتى الكبير مترابطين. طيب أنا إذا كنت عم فكر بطريقة إيجابية هل أنا حكون معصبة ومتنشنة ومتوترة؟
1: لا أكيد مرتاحة
0: مرتاحة. طيب هل هذا الشيء بيظهر على سلوكي أن أنا بكون قاعدة عم هز بإجري وعم باكل ضفيرة وعم نتف شعري؟
1: لا
0: بالضبط وهيدا الشيء اللي بيكون عم ينعكس على الولد.
1: نعم.
0: طيب فبالخلاصة أنا اللي بدي يكون عم بشتغل عليه هو أني أنا أكون عم فرش الولد أنه في حدا منتبه له.
1: نعم
0: هيدي بطريقة جدا بسيطة يعني فرج الولد أنه في حدا منتبه له
1: سجلوا نوت عندهم هلأ.
0: نعم في حدا منتبه له، في حدا منتبه للتغيرات اللي بتصير مع الولد. في حدا بيجرب انه هو يتحش على الولد، يقرب عليه. شو صاير معك؟ صاير شيء؟ لا انه هلأ منه قادر يحكي، بينطر شوي تاني بس بيرجع بيجرب. بساعده اني انا اكون معه قريبة منه، بتفرجيه تعاطف، بفرجيه انه مشاعره بالنسبة لي مهمة، بس اذا هو زعلان ما يعني بيتصرف سلوكيات مش مقبولة.
1: نعم صحيح.
0: كون كتير عم بشتغل على اني اضبط السلوك، بفهم انك انت عم تمرق بمشاعر غضب، عم تختبر مشاعر غضب، بس في عندك كتير تكنيك استعملهم لحتى تكون عم بتهدي حالك.
1: في حدود.
0: اوكي. بفهم انك تكون عم تمرق بمشاعر فيها خيبة امل، فيها احباط.
1: نعم.
0: بس هيدا الشيء ما يعني انك تمشي وتكون عم بتعيط على اخواتك بالبيت.
1: صح. تكسر بالبيت او تخرب بالبيت.
0: هيدا
1: نعم.
0: هو هيك بالخلاصة. نعم. وبالحلقة الجاية بدنا نكون عم نقسمهم لفئات عمرية ونحكي عن تفاصيل التفاصيل بهذا الموضوع.
1: ان شاء الله. هذه كتير مهمة بالتعاطي سوري بالتعاطي بافراد العائلة مع بعضهم بقلب البيت، يعني حتى كمان الكبار بين بعضهم، سواء كانوا اخوي او مثلا ام مع أولادها او زوج مع زوجي، يعني في اساليب للتعامل بين بعضهم ويشعروا ببعضهم يحسوا ببعضهم. هذا كتير بيعطي مودة بقلب البيت. هننتقل انا وياكي شوي حتى نشوف التحيات الصباحية اللي يلا. وصلتنا، شو رأيك؟
0: يلا.
1: يعني عطول انا في عندي هيك رموز بالاسماء، علوشي 1050 اوكي بيكتب لنا من غشنا فليس منا، قال رسول الله. نعم. غادة بيضون، أهلا وسهلا فيك ست غادة، والدتها لزميلتنا ربا برجاوي، الأخت فاطمة موسوعة، موسوعة فهم وتواضع، جزاها الله خيرا
0: حبيبتي.
1: تحية لك رولا، الله يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيك ست غادة. بتقلنا تربية الأولاد فن وذكاء، لكن بتشعر بلذة لما بتلاقي الثمرة لكن بدها جهد.
0: بس تسمع هذا الكلام من طنط غادة وبتشوفي ربا، بتشوفي هيك قديش في عنا نماذج حلو اليوم بيناتنا.
1: أنا بحسها مربية أجيال ست غادة، بسم الله عليها. فرح بركة حاطت لك هارتس أختي. ما شاء الله عليها. دغان لما بتقلنا يسعد صباحكم، تحياتي للضيف الكريم، أهلا وسهلا. في كمان عنا اسم مش واضح، وصباح الخير. ربا أهلا وسهلا فيك، طلت علينا ربا. تحياتي للزملاء الكرام، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم، صباحك
0: حبيبتي.
1: الحاجة فاطمة سعد قلنا السلام عليكم. وعليكم السلام حاجة رولا، هالبرنامج اليوم كتير مهم وخاصة لضيفتك الكريمة فاطمة، يسعد صباحها، دائما بتفيدنا بمعلومات غايبة كتير عنا فعلا يا فاطمة، وليتشاعد عطول تطلع علينا إن شاء الله. قواكم الله، وأنا أكتفي بالمعلومات الحلوة اللي عم تقولوها وكلها عبر. أيضا ربا بتقلنا دكتورة فاطمة الجدارة والعلم، ما شاء الله عليها. كمان أيضا نادرة دباغ سلم علينا، يسعد صباحكم وكل أسرة نداء المعرفة، أهلا وسهلا فيكم. ومواضيع بارك الله فيكم على المواضيع المهمة اللي عم تناقشوها. كمان ست غادة بيضون تقلنا في حدود واحترام. نعم. هذا اللي كنا عم نحكي عنه هلأ. في كمان شخص مش واضح الاسم، الأخصائية معها حق، أنا ربيت بأسرة صامتة، ربيت بأسرة صامتة وبس كبرت كنت كون مضايقة عم ابكي أو مخنوقة، ما أقدر أعرف شو صار معي، لا أقعد مع نفسي وأسأل حالي كتير أسئلة لا أعرف شو حاسي. شو بتحب تحطي لها تعليق على الكومنت؟
0: حتى لو الشخص كان وصل لمحل 30-40 سنة، الأشخاص بتكون عم تشتغل على حالة طالما هي عم تتنفس.
1: نعم.
0: بعض الأحيان إنه الشخص يكون عم بيزور اختصاصي موثوق بيساعده هذا الأمر.
1: نعم.
0: وأوقات هو لحاله بيقدر يعمل بعض الأمور اللي بتكون عم بتخفف عنه وتساعده أكتر على التعبير. أوقات بيكون في عنا مستمع جيد بحياتنا، حدا بيسمعنا.
1: نعم.
0: بيعمل هيك بيعكس لنا الفكرة يلي نحن عم نطرحها. وكأنك عم بتقلي هيك. أوقات بيكون في حدا بيخفف علينا، حدا بيحن علينا.
1: نعم.
0: بس أوقات إذا ما كان موجود بنكون عم نستعمل طرق تانية. أوقات الواحد بيكتب مشاعره هو عم بيفرغها. نعم. لما صحيح. بيكتبها بيشوفها قدامه، بيشوف هل هي فعلا عم بتكون هل قد بدها تاخد من وقته وتفكيره.
1: نعم.
0: الشعور بيقطع أكيد، بس أنا ما هون عم نحكي عن موضوع الأفكار. كيف عم بيكون وقع هيدا الفكرة علي؟ هل أنا عم باخد هيدا الواقع اللي عم شوف أنا من معاملة حدا اثنين ثلاثة بحياتي
1: نعم.
0: هل أنا عم شوف أمر معين مشترك؟ كيف عم بيكون وقع علي؟ كيف عم بحس تجاهه؟
1: نعم.
0: فبنبقى بنحكي التكنيكس الواحد يكون عم بيعملها لحاله حتى بالبيت يعني من دون ما يكون عم بيروح عند اختصاصي بتخفف شوي. طبعا زيارة الاختصاصي لما بيكون في حاجة أكيد نحن هون ما عم نحكي بهيدا الأمر
1: نعم.
0: ولكن بعض الأشخاص أوقات بيكونوا عم بيلجأوا لطرق معينة بيكونوا عم بخففوا عن حالهم شوي.
1: يعني فينا نقول إذا كان هو عم بيفرغ على وراء مثلا قد يشوف الموضوع من نظرة أخرى من زاوية تانية نعم. مثلا يتفهمها أكتر نعم. توضح له أكتر. فينا نقول كمان أنه not too late إن في حال هو كان على كبر عم بيغير أشياء صارت عنده حوادث بالصغر ولكن هلا على كبر عم صلحها.
0: كتير أشخاص بيكونوا عم بيشتغلوا على حالهم بعمر 50-60 سنة وبيكونوا عم يشتغلوا على فكرة هني كيف بيكونوا عم يستقبلوا وكيف عم بيكونوا بيعطوا من الأمور يلي بتساعد مثل ما هي كانت عم تطرح شو الطريقة يلي هي بتعبر فيها شو الطريقة يلي بتشوف أنه هي بتكون عم بتغير بتعدل موضة فيها شو الأمور يلي هي بتعملها لحتى تكون عم تعمل تفريغ. بعض الأشخاص ما بيحكوا بيروحوا بيمشوا بيروحوا بيركضوا
1: نعم صحيح.
0: مين الأشخاص اللي ممكن يعطوها دعم وتلجأ لألهم بحال كانت هالقد تعبانة وهالقد متضايقة أو بحاجة دعم اجتماعي دعم عاطفي من حدا؟ طيب مين في عنا أشخاص ممكن هي بحال كان بدها تكون عم بتقول أفكار معينة خصوصا إذا كانت هذه الأفكار عم تأذيها نفسيا لمين ممكن تروح تحكيها؟ أوقات بيكون بعض الأشخاص ماديا منهم قدرانين
1: صح.
0: أشخاص بيكون في عندهم ظروف معينة ما بيروحوا عند اختصاصي
1: نعم.
0: فما دايما نحن بنكون عم نقول أنه بهول الأشخاص أنه ما بتروح عند اختصاصي خلاص أقعد على جنب. لا بيشتغل على حاله باللي قادر يعمله
1: صحيح.
0: بس إذا كان في حاجة لاختصاصي أو دكتور أكيد بده يكون عم
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: أكيد نحن بنوجهه لهذه الخطوة
1: نعم. الله ييسر للخير. طيب كمان في عنا إخلاص شهاب بتقلنا عم تابعكم من ألمانيا. أهلا وسهلا فيكي وبكل الطيبين الموجودين في ألمانيا. بدنا من كل البلدان يشاركوا معنا ما بس من ألمانيا. موضوع كتير مهم وبحاجة إله بهالأوقات الصعبة قواكم الله. كمان أوكي الاسم اللي ما كان واضح هو فهيمة. أهلا وسهلا بالحجة فهيمة صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. كمان أماني الحسين بتقلنا أهلا بك حجة رولا وأهلا بضيفتك الحلوة بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. طيب يعني بدنا ننتقل هلأ أنا وياك شوي على الخطوات العملية يلي ممكن تكون مساعدة للأهل ليكون مدربي مشاعر لأولادهم. شو رأيك؟
0: أول خطوة واللي قلنا فيها نلاحظ مشاعر الطفل مثلا مدرب المشاعر بما احنا خلاص حطينا هيدا الفئه وعم نحكي عنه
1: نعم.
0: مدرب المشاعر بي او ام اول شيء مطلوب يكون عم بيلاحظ تعبير الوجه نبره الصوت ما يسمى بلغه الجسد يحاول انه هو يكون عم بيلاحظ اي تغيير بالسلوك يعني ما بالعاده هيدا الولد بيتصرف
1: هيك نعم.
0: ما بالعاده بيشلح صباطه وما بحطه بالخزانه جاي تعبان اشبه شي بتجي بتسأله مريض اشبك شي يمكن إلا هو ليه بتقول له ما بالعادة بتعمل هيك
1: نعم.
0: طيب الولد بالعادة بيعبر بالسلوك. وشغلة تانية كمان ممكن يعبر بأعراض جسدية بطني عم توجعني راسي عم يوجعني طلعت حرارته ممكن كثير نلاقي هيك. طيب الولد اجى من المدرسة وطبش الباب فات على غرفته وطبش الباب هو بالعادة ما بيعمل هيك. الأهل لما بيكونوا عم يتطلعوا على شو السبب مش بس على أنه هو سكر الباب بوجه وكيف بيعمل هيك بيتطلعوا على سبب هيدا السلوك أنا بشوف ما وراء السلوك بدي ركز على سبب السبب السلوك.
1: الأساسي
0: بالضبط بركز على سبب السلوك. خليني أسألك سؤال على صعيد الكبار بما أنه إحنا عم نحكي عن مختلف المراحل العمرية اليوم إذا في شخص اتصلت فيه ومرض مرة اثنين ثلاثة أوكي وأنت بالعادة في أخذ وعطى بينك وبينه وما بالعادة هو بيطنش أوكي مش بينشغل بالك عليه
1: طبعًا
0: لأنه صاير معه شيء لحتى يكون
1: طبعًا.
0: ما عم برد علي. طيب
1: هقول لك شغلة أول شغلة بحسن الظن أول شغلة بقول لعله مشغول بعطي أعذر
0: أنت لما بتحسن الظن شو بتكوني عم تعملي؟ بتكوني عم تلتمسي أعذار صح؟
1: طبعًا.
0: طيب ما انت عم بتشوفي سبب السلوك عم تكوني عم بتظني سبب السلوك
1: نعم
0: اوكي
1: صح.
0: بهيدي الطريقه انت بتكوني عم بتخففي على حالك ما بتخلي الشيطان يفوت بينك وبين هذا الشخص
1: اكيد.
0: ثلاثه ما بتكوني انت متوتره وقلقانه من ناحيه العلاقه اللي بتجمعك فيه لانه قديش ممكن تكون الام او الاب عم بيحترقوا من جوا لما بيشوفوا انه في فجوه بينهم وبين ابنهم.
1: طبعا
0: مش بس على صعيد الولد ونفسيته انعكاسات عليه، على الاهل، الاهل نفسهم
1: طبعا
0: قديش ممكن يكونوا متضايقين.
1: صح.
0: فكرمال هيك نتطلع على اللي ابعد من اللي انا شايفته، شو السبب، خصوصي اذا كان عم بيصير لاول مره.
1: نعم.
0: طيب الخطوه الثانيه قلنا نعتبرها فرصة لحتى نتقرب من هيدا الولد، والزيادة عنا للتعليم والتوجيه. يعني لما بيبكي الطفل، لما بيغضب، لما بيعمل أمر معين، أنا هون أوكي بنتره لحتى يهدى، بنتره لحتى يروق، وبلش بالتوجيه لحتى يكون قادر يفهم علي أنا شو بدي أقوله. بس لما بجي أنا بدي يكون عم بحكي أنا وهيدا الولد وكون أنا عم قله، بجرب أني يكون أسلوبي توجيهي تعليمي في أدوات.
1: حلو.
0: يعني لما بتحس حالك غضبان ممكن تعمل 1 2 3. إذا حسيت حالك بدك تبكي وبدك حدا يقعد معك وما بدك تكون قاعد لحالك لحتى ما تكون هالقد زعلان ويكون في حدا يطبطب عليك بس تخلص، أو بس تخلص حدا يعبطك، عيط للي اجاه حدك. ممكن نتفق، وهيدي أنا بعلمها أحيانا للأمهات، إنه يتفقوا على كلمة معينة بحال الولد كان عم يختبر شعور هي تفهم عليه لحتى ينسحبوا ويقعدوا هن مع بعض ويحكوا سوا. فأوقات ممكن يكون كلمة مثلا بدي 5 دقايق، بدي من وقتك 5 دقايق، بدي فوت لجوه، أجي عبال أنه قعد على الكنبية اللي بالغرفة هون. فأحيانا بيكون في هيك مثل مصطلحات معينة الولد بيقلع فيها. طيب الخطوة اللي بعدها بساعده على انه هو يسمي شعوره، حكينا بتسمية المشاعر ومنرجع منعيد. الولد اذا كان لغويا قادر يحكي اكتر هو عم بيعبر عم بيفرغ.
1: نعم صحيح.
0: وتسمية المشاعر ما بتتركه بحال من الضياع او انه هو غير مدرك لمشاعره.
1: 100%.
0: بصير قادر يصنفها، بصير قادر يكون عم بشوف انه لا بهيدي. واحيانا احنا كيف بنكون عم نشتغل عليها الولاد بعمر مثلا من 5 ل10 سنين. نحكي عن الاعراض الجسديه اللي ممكن تصير عندهم. يعني مثلا لما يكون واحد غضبان شو بيصير بيدينه؟ بيصير دينه بيحمروا.
1: صح.
0: اوكي. شو بحس شو بحس بصدره؟ شو بحس ببطنه؟ شو بحس بعيونه؟ فاحيانا كتير بنكون عم ندلهم لحتى يكونوا هن، يعني اذا كانوا لحالهم بالمدرسه او كانوا مثلا بالسامر كامب
1: يفهموا حالهم اكثر.
0: بالضبط بالضبط. لحتى يكون هو عم بيعرف يتواصل مع نفسه ومع جسمه ويفهم شو عم بيصير معه.
1: نعم.
0: طيب وبعبر عنه اوقات مخصوصة بمراحل عمريه، يعني احنا عم نحكي مثلا ولد عمره سنه، اذا كان هالقد عم يبكي ولد عمره سنتين، ما الولد عمره مثلا 4 سنين حيجي يقول لك انا حاسس حالي محبط؟ لا. بس انا بقوله، انا لما بحكي معه انا بقوله لانه تكرار السمع انه هو يسمعه تتخزن عنده بالضبط.
1: بتعرفي لفتي لي نظري للشغله انه سبحان الله قديش مهمه هالنوع من التربيه من الصغر، اذا ربي عليها قديش هو بيرتاح على كبر. بينما اذا على كبر جاي تعطيها، دائما نقول not too late، بس حتى اذا اعطيتيها على كبر اول فتره كان يحس انه عم تعطيني كتير قواعد، يعني هلا بدي اجي طب تركيني على راحتي، يعني انا بدي هيك كون فليكسيبل انه انا مثلا مضايق اعمل كذا، هيك عم تعطيني كتير قواعد انك تأيديني فيهم، بده وقت حتى يقلع فيهم.
0: بتعرف رولا احيانا بيسموا هذا مصطلح طلع كتير، والمقصود فيه انه الشخص لما بيكون بيتصرف على تصرفات دماغه تعود عليها او انه ما بتكون بتتطلب منه مجهود للتغيير.
1: نعم.
0: بسموها comfort zone.
1: نعم.
0: اوكي. يعني بسموها منطقه الراحه، وهي بتكون اساسا ما انا مريحه، بس بيكون ما بيحط مجهود كبير بالتغيير فيها.
1: صح.
0: فانه يكون الشخص عم يسحب حاله، مش بس حدا عم يسحبه لما يكون كبير، عم يسحب حاله منه وبده يغير، ما بتتخيلي قديش بده مجهود.
1: صح.
0: بده اراده.
1: صح.
0: وبده الشخص يكون فعليا مستمر
1: وهو بده يساعد حاله.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: كمان
0: حتى ما يرجع لانماط قديمه تعود.
1: صحيح. 100%.
0: اوكي.
1: نعم.
0: طيب نرجع لبعد
1: 4 دقائق.
0: يا اوكي. حامشي بس سريعا بالباقيين.
1: اوكي.
0: اتفقنا.
1: نعم.
0: بنحط حدود واضحه للسلوك، بنساعد الولد انه يلاقي حل. شو رايك تعمل هيك؟ اوكي. طيب شو بتقترح تعمل بالمره الثانيه؟
1: نعم.
0: كيف ممكن تكون عم تشتغل على حالك؟ طيب شو الطرق اللي ممكن تساعد هيدا الولد وتساعد الاهل كمان يحكوا بالمواقف المختلفة اللي بتصير، سواء صارت مع الأهل، سواء صارت مع الولد، سواء صارت بيناتهم بشيء مشترك. بركز على أنه أنا باخد المعطيات من الولد، والولد حتى لو كان الكلام غير يعني غير واضح جدا بالنسبة له، بحاول أني أختار مصطلحات بسيطة. واحد، اثنين، بجرب قد ما فيني أني أنا أكون عم بتناقش مع الولد وأفهم وجهة نظره، أوكي، وهذا اللي حنحكي عنه هلأ بالإكزرسيس بدنا نعطيه.
1: نعم.
0: بجرب أنه أنا ركز بالوقت الخاص من دون تليفون، الوقت الخاص الوقت الخاص الوقت الخاص، قد ما فيكن ركزوا على هذا الموضوع، 10 لـ20 دقيقة ماكسيموم بالنهار. نعم. بجرب أني أعطيهم لهذا الولد من دون مشتتات، من دون تليفون، من دون تلفزيون، من دون ما حدا، حتى الولدين إذا أنا عندي ولدين. عم بعطي وقت خاص لولد، إجا الولد الثاني عم بجرب أنه هو يفوت معنا، ما بخلي، بس بوقف هيدا الوضعية بحال شفت حدا فضغ راسه.
1: أيوة.
0: هاي دي صار مصيبة يعني. غير هيك بجرب ابقى مع الولد. ليش؟
1: نعم.
0: لأنه هاي دي فرصة لحتى أنا أتعرف وين في أمور أنا بحاجة أشتغل عليها.
1: نعم.
0: آخر نقطة واللي هي الشيء اللي بيقدروا يعملوه، يجربوا من هون لأسبوع الجاي ويعطونا الفيدباك.
1: يلا
0: أوكي. لعبة الأسئلة. وهيدا بنقدر نعملها بالوقت النوعي. نحكي كم سؤال هيك بيقدر يكون
1: عصر.
0: examples. أوكي. أول شيء بنقعد مع الولد. طبعا قاعدة بتكون مريحة، بنكون قاعدين على مسافة بتكون منا كتير بعيدة، ومن مش قاعدين الولد بحضننا.
1: نعم.
0: بنقول له إذا شفت، بنعطيه مجموعة أسئلة قد يكونوا مثل على نفس اللي نحن حنقولهم وقد يكون غير. إذا شفت ولدين عم يلعبوا أنت حابب تلعب معهم، شو ممكن تقلهم؟ طيب إذا قالوا لك لا، شو بتكون ردة فعلك؟ شو ممكن تتصرف؟ إذا رفيقك استعمل أغراضك من دون ما يقلك، شو ممكن تعمل؟ شو ممكن تحس؟ إذا أنت زعلت حدا من دون ما تكون قصدك تزعله، شو بتتصرف معه؟ كيف بتحكي؟ إذا رفيقك ملتزم بالدور، قطع عن دورك، شو بتعمل؟ إذا حسيت حالك إنك معصب وإنت لحالك، كيف بتهدي حالك؟
1: أيوة.
0: إذا صار سوء تفاهم بينك وبين رفيقك، وأحيانا ما بيفهموا شو يعني سوء تفاهم، فأنا بشرح له هون.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: حتى المصطلحات اللي أنا بدي يحفظها بشرح له إياها.
1: نعم.
0: بس بدلني بقولها بستعملها أول شيء لإله. كيف بتحكي معه؟ شو بتقله؟ لشو مطلوب تنتبه؟ وأنا هون مثلا بتدخل بنبرة الصوت إذا هو ما حكي. طيب قد يجاوبني الولد إجابات.
1: نعم.
0: فرجيني انه هيدا الولد اوكي، انا بهيدا المهارة، وهيدا اللي حنحكي عنه يعني محضرين نحكي عنه. ضوي على المهارات يلي بدي اشتغل فيها. احيانا ممكن لاي انه في انا بحاجة لأتدخل وبتدخل فورا.
1: نعم.
0: يعني اذا قال لي بخبط لراسه بالحيط ما رح اقول له انا اوكي وبنتي على السؤال الثاني، لا
1: بدي صح هذا السلوك.
0: بنتبه لشو بدي عزيز، شو الشيء اللي بدي أدخل فورا أني عدله.
1: نعم.
0: وشو الشيء اللي بدي أعمل خطة لحتى عدله.
1: نعم. أوكي. ما شاء الله، هولي بدو يحضرون لأسبوع الجاي.
0: نعم. طيب. الأسئلة اللي على نصها هيك ممكن الأهل يكونوا هن عم بيفكروا بنوعية أسئلة، بس هيدا نوعية الأسئلة بتخليني أشوف الولد عاطفيا وين.
1: نعم.
0: قديش ممكن يتعاطف مع حاله. قديش ممكن يكون مدرك لمشاعره. قديش ممكن يكون في عنده ضبط ذاتي.
1: نعم.
0: قديش ممكن هيدا الولد يكون بعلاقاته قادر يكون عم يضبط حاله وما يترك يعني نفسه على هواه.
1: طيب أنا حقلون إنه فيهم يرجع يحضر الحلقة عن جديد.
0: نعم.
1: على اليوتيوب تركين لكم إياها، فيهم يرجعوا يسجلوا عندهم هول الأسئلة ويكون أجوبتهم معنا الأسبوع الجاي إن شاء الله تعالى. فاطمة بركة، أنا كتير بتشكرك على هالحلقة المهمة والحلوة، إن شاء الله منلاقيك الأسبوع المقبل بالجزء الثاني من حلقتنا التربية العاطفية. أهلا وسهلا فيك.
0: أهلا بكم.
1: أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل، ومنلتقى الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تصفحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي وليدي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.

0: أهلا بكم. خطفت القمة اللبنانية الأمريكية التاريخية الأنظار في الأوساط السياسية والأعلامية، حيث عقدت في البيت الأبيض مساء أمس، وجمعت الرئيس اللبناني جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث صياغة تفاهمات حاسمة لمستقبل لبنان. وقد شدد الرئيس عون على الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية حصرا والمضي قدما في تنفيذ إطار العمل الثلاثي المشترك. كما عرض الرئيس عون أمام ترامب التداعيات الكارثية للحرب الأخيرة على لبنان وما خلفته من خسائر بشرية واقتصادية وأضرار جسيمة في البنى التحتية على امتداد الأراضي اللبنانية، وبحث الجانبان في تعزيز الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتطوير التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الأعمار وتشجيع الاستثمارات الأمريكية في لبنان. وأثار الرئيس عون أهمية إعادة الربط الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق لتنفيذ ما تم التوافق عليه ومتابعة المبادرات المشتركة في المجالات الأمنية والدفاعية والاقتصادية، بما يعزز استقرار لبنان ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين. بدوره قال الرئيس ترامب أن الإسرائيليين في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية وأنه لا يمانع في التحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس جوزيف عون ذلك. كما أبدى ترامب انفتاحا تجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري، واصفا إياه بالشخص الجيد ومرجحا انضمامه للمسار التفاوضي بعد إحراز التقدم. ولاحقا نشر البيت الأبيض تغريدة للرئيس ترامب قال خلالها: أوجه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان حتى يتمكن الأمريكيون من زيارة هذا البلد الجميل بسهولة، وأمل أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة. استمتعوا. وفي السياق قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام: كل الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى بيروت عقب لقائه مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأكد جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن. هذا ووصف وزير الأعلام بول مورئوس القمة التي جمعت رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن بأنها تاريخية، مشيرا إلى أنها الأولى بين رئيس لبناني ورئيس أمريكي منذ نحو 20 عاما، وأنها شكلت اعترافا أمريكيا رسميا وعمليا بقرار لبنان الوطني فيما يتعلق بسيادته على أرضه وموقفه التفاوضي. من جانبه أشار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار إلى أن الأمال معقودة على الجهود التي يقودها الرئيس عون والرئيس نواف سلام لإخراج لبنان من الأزمة التي يمر بها ومن الحرب التي أقرت عليه، معربا عن أمله في أن تكون زيارة عون إلى واشنطن انطلاقة إيجابية لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. وبالتزامن مع انعقاد اللقاء الذي سبق بانطلاق أولى مراحل المنطقة التجريبية، واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على مناطق جنوبية، فقد نفذت قوات العدو ليلا عمليات تفجير في بلدتي برعشيت وحداثة، كما نفذ جيش العدو الإسرائيلي مساء أمس عملية تفجير كبيرة في بلدة كفر تبنيد تردد صداها في منطقة النبطية في شكل عنيف. هذا ودخل الجيش اللبناني صباح أمس إلى بلدة زوتر الغربية إنفاذا للاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقع في واشنطن، وذلك في وقت واصل تسيير دورياته في بلدتي فرون وصريفة. وأفاد الجيش اللبناني أنه أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوتر الغربية النبطية أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات، مؤكدا أن هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. وصباح اليوم زار رئيس الحكومة نواف سلام بلدة زوتر الغربية يرافقه وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا، وقد غرس علما لبنانيا في ساحة البلدة، وغادر رئيس سلام والوفد المرافق على أن يصل قائد الجيش إلى المنطقة بعد قليل. في الإطار الحكومي يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر الغد جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. معيشيا أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر بعد لقائه وزير المال ياسين جابر أن اللقاء تناول عددا من القضايا المطلبية الملحة التي تهم العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة والجامع اللبنانية، وقال الأسمر طالبنا بأهمية تأمين الاعتمادات المطلوبة لصرف الرواتب الستة الإضافية للعاملين في القطاع العام والإسراع في صرفها، كما طالبنا بعدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية. حياتيا أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان إلى المشتركين في كافة الدوائر التابعة لها منخفاض التغذية بالمياه بسبب توقف خط الخدمات العامة الكهربائي عن العمل، والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية، والذي يؤثر أيضا على منشآت المؤسسة ومحطات الإنتاج الرئيسة والآبار ومحطات التوزيع كافة. ودعت المؤسسة المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه بالحدود القصوى بسبب انخفاض مدة التغذية بالمياه، وذلك إلى حين عودة معامل إنتاج الكهرباء للتغذية المعتادة. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة زينب السيد بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-081-974. إذن المريضة زينب السيد بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 03-081-974. لبوا وبارك الله بكم. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: أرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن العمليات استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والطائرات المسيرة. وقالت القيادة أن الضربات هدفت إلى زيادة تقوية قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إيران شنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية هجمات استهدفت أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر المضيق. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام عبور السفن التجارية. في المقابل، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف قاعدة أمريكية في غرب الكويت في إطار المرحلة 21 من عملية صاعقة، ردا على ما وصفه بتكرار اعتداءات العدو الخبيث على مناطق من بلادنا. وقال الجيش في بيان أن الهجوم استهدف مستودعات الذخيرة والمعدات اللوجستية التابعة لمركز قيادة القوات البرية للجيش الأمريكي، وذلك باستخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة الانتحارية. أعلنت الكويت أنها تتصدى لصواريخ وطائرات مسيرة أطلقتها إيران في وقت فعلت البحرين صفارات الإنذار لتحذير السكان من اعتداءات محتملة. وأفاد مراسل فرانس بريس في عاصمتي البلدين عن دوي انفجارات. وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان: تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. بدورها أعلنت وزارة الداخلية في البحرين عبر منصة إكس إطلاق صفارات الإنذار داعية السكان إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن. قال وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اليوم أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار بشأن الصراع في الشرق الأوسط ومستعدة للتفاوض وتسوية الخلافات مع إيران، لكن طهران غير جادة في المفاوضات بحسب وكالة رويترز. أضاف خلال اجتماع مع نظرائه من دول رابطة مجموعة شرق آسيا آسيان: إذا كانوا جادين فنحن جادون، وإذا لم يكونوا كذلك فسنتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضا. عقد وزير الداخلية الإيرانية ثاني اجتماع عمل له في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث التقى برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في قصر رئاسة الوزراء الباكستانية. ووفقا لما أفادت وكالة إرنا، عقد ماموني أول اجتماع عمل له مع قائد الجيش ورئيس قوات الدفاع الباكستانية المشير عاصم منير، ومن المقرر أن يلتقي خلال الساعات المقبلة أيضا بنظيره الباكستاني محسن رضا نقوي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، وصلت القوات المسلحة الروسية تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية والبحرية الدقيقة التي استهدفت البنية التحتية اللوجستية العسكرية الأوكرانية لتعطيل سلاسل إمداد الأسلحة للقوات الأوكرانية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وفوق الجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل والجبال المتوسطة مما يزيد من الشعور بالحر. تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر، وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 32 درجة فوق الجبال، من 19 إلى 32، أما في الداخل من 20 إلى 36 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.

0: عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961313922.
2: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.
1: رجعنا. فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى فائدة اليوم من حصائد اللسان. قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة نقولها تسجل. رقيب الملك يسجل الحسنات، عتيد يسجل السيئات. وفي الحديث الصحيح: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: إنك ما تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. وفي الحديث الثابت الصحيح أيضا: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار 70 خريفا. رواه الترمذي وحسنه. قال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. وانظروا، لم يقل أحد من العلماء شرط أن يكون ناويا الكفر، إنما إذا قال كلمة الكفر ليس سبق لسان، ليس بلا إرادة، ليس مكرها، ولو كان مازحا، لو كان في حالة الغضب قال كلام الكفر خرج من الإسلام، ويلزمه أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتراجع عن الكفر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. رواه الطبراني. فيا أيها الأحبة، كل هذا يدل على أن من نطق بالكفر ولو مازحا أو غضبان

0: يكفر ولا يعذر بالجهل، ولو قال ما قصدت الكفر، ولو قال قصدت المزح، ولو قال كنت في حالة الغضب، لا يعذر، عليه الرجوع عن الكفر والنطق بالشهادتين.
1: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

إله إلا الله. واحد هلأ بيسمع بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. نعطيني بعد. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. شرح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولا ما كان واحدا، ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر، حلو مر، طاعة معصية، إيمان كفر، جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي، العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن، نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تنزيه الله تعالى: العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. المعنى أن الإنسان إذا عرف الله بأنه موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان ولا كيفية، واقتصر على هذا ولم يبحث عن ذات الله تعالى للوصول إلى حقيقة الله، فهذا إيمان وصواب، الذي يكتفي بأن الله تعالى موجود لا يشبه الموجودات، لا يتصور في حقه تعالى مكانا ولا هيئة ولا كيفية، بل اكتفى بأن يعتقد أن الله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيفية ولا مكان، اقتصر على هذا وقنع ورضي بذلك، هذا يقال له عرف الله. أما الذي لا يكتفي بذلك، يريد أن يعرف حقيقة الله فيتصوره كإنسان أو ككتلة نورانية أو نحو ذلك، أو يتصوره جسما قاعدا على العرش، فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. يجب عليه فورا أن يتشهد مع اعتقاد أن الله لا يشبه شيئا من خلقه ليدخل في الإسلام، والشهادتان هما: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. قمة أمريكية لبنانية في البيت الأبيض، ترامب يعلن أن الإسرائيليين في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية، وعون يؤكد التطابق في الرؤية. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير ليلا في برعشيت وحدث. الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة تمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. جلسة لمجلس الوزراء غدا في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام. استهدافات أمريكية تطال عدة محافظات إيرانية مع اتساع رقعة الغارات فجر اليوم. الإعلام الرسمي الإيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في طهران. الجيش الإيراني: استهدفنا مستودعات ومركز قيادة للقوات الأمريكية في الكويت. وزير الخارجية الأمريكية: أمريكا منفتحة على الحوار لكن إيران غير جادة في المفاوضات. رويترز: تراجع إضافي في حركة عبور السفن عبر مضيق هرمز أمس. الخارجية الإيرانية: لا صحة لادعاءات وزير خارجية فرنسا بشأن تعرض موظفين بسفارتها في طهران لعمل ترهيبي. 4 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة السامر وسط مدينة غزة. حكومة البرازيل أعلنت عدم نيتها الرد بالمثل على الرسوم الجمركية الأمريكية. حريق في جنوب شرق فرنسا يمتد بسرعة كبيرة ويجبر سكانا على الإخلاء. أخيرا الطقس المتوقع اليوم قليل الغيوم والحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية القرآنية تدل على أنه يجب اتباع الرسول فيما أمر به ونهى عنه. لو لم يكن ذكر في القرآن ليست طاعة الرسول فيما جاء في القرآن فقط، بل ما جاء به الرسول يتبع فيما جاء في القرآن وفيما لم يأتي في القرآن. في كل يجب اتباع الرسول، ليس كما يقول بعض الملحدين: نحن نأخذ بما جاء في القرآن، أما ما لم يأتي في القرآن فنحن لا نأخذ به لو أتى به الرسول. هؤلاء كفروا، هؤلاء ملحدون. ومنهم رجل هو في أول الأمر ما كان هكذا، لكنه صاحب رجلا ملحدا فصار يقول: نحن لا نأخذ إلا بما جاء في القرآن. صار ملحدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة معناه اتبعوا الرسول مطلقا. القرآن أمر باتباع الرسول. معنى الأسوة الاقتداء، أي أنتم مأمورون بالاقتداء برسول الله فيما يبلغه عن الله من تحليل أو تحريم وغير ذلك. القدر الذي جاء في القرآن هو أصول الأحكام وأصول العقيدة، لكن لا يفهم كل من قرأ القرآن أصول الأحكام وأصول العقيدة. يوجد آية في القرآن الكريم كلماتها قليلة، وهي: ليس كمثله شيء. هذه الآية تحوي الكثير من المعاني. هذه الآية ليس كمثله شيء تدل على أن الله لا يشبه العالم بوجه من الوجوه. العالم أجسام كثيفة وأجسام لطيفة، وصفات الجسم الكثيف وصفات الجسم اللطيف. الآية تدل على أن الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. العالم منحصر في هذين: حجم وصفة حجم. ثم الحجم نوعان: حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف ما يجس باليد كالحجر، والحجم اللطيف ما لا يجس باليد كالضوء. الشمس حجم كثيف، لكن ضوءها جسم لطيف، والريح كذلك والروح كذلك. ثم الحجم الكثيف والحجم اللطيف لهما صفات: الحركة والسكون والتحيز في جهة ومكان. الحجم لا بد له من جهة ومكان. الله ليس حجما كثيفا ولا حجما لطيفا، فليس متحيزا في جهة ومكان، ولا هو متحيز في جميع الجهات، لأن الجهات والأماكن لم تكن موجودة، لم يكن شيء من المخلوقات موجودا قبل أن يخلقهم الله. الله تعالى كان قبل المكان والزمان والجهات الست، أما هو سبحانه وتعالى فهو موجود قبل الزمان وقبل المكان، فلا يقال متى خلق الله. هذه السماوات والأراضي السبعة والعرش ما كان شيء من هؤلاء موجودا، ولا الروح، كل شيء سوى الله كان معدوما، سبقه العدم. أما الله تعالى فلم يسبقه العدم، فلا يشبه شيئا سبقه العدم. فالله لا يشبه شيئا من العالم، لأن كل شيء من هذا العالم سبقه العدم. ثم الله تعالى أوجد الأشياء بعضها قبل بعض، وهو لا يشبه شيئا من هذه الأشياء كلها. كل هذه المعاني تفهم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وتدل هذه الآية أيضا على أن الله ليس متحركا ولا ساكنا. هذا العالم قسم منه ساكن كالعرش والسماوات، وقسم منه متحرك دائما كالنجوم، حتى التي يظن أنها ثابتة عند النظر إليها هي في الحقيقة متحركة، لكن بعضها حركتها بطيئة وبعضها حركتها سريعة. أما البشر والبهائم مرة متحركات ومرة ساكنات، والله تعالى لا يتصف بالحركة ولا بالسكون، ليس كالعرش الذي هو ثابت دائما، ولا كالإنسان الذي يتحرك أحيانا ويسكن أحيانا، ولا كالنجوم التي تتحرك دائما. كل هذا يفهم من قوله تعالى ليس كمثله شيء. فأصول العقائد وأصول الأحكام مذكوران في القرآن، أما التفاصيل فالرسول صلى الله عليه وسلم بينها. لذلك لا يجوز أن يقال نحن نأخذ بما في القرآن ولا نأخذ بما ليس في القرآن. فلما كان الله تعالى موجودا لا كالموجودات، أي لا يشبه أي موجود من الموجودات ولا يتصور، كانت معرفة الله باعتقاد أنه موجود من غير اعتقاد أن له كيفية، ومن غير اعتقاد أن له شكلا، صار هذا هو معرفة الله تعالى. فالله لا يمكن تصوره في النفس، لأنه ليس حجما ليس شكلا. لذلك قال علماء أهل الحق مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ولذلك نهانا الشرع عن التفكر في ذات الله، وأمرنا بالتفكر في مخلوقاته، لأن التفكر في ذات الله لا يوصل إلى نتيجة صحيحة، إنما يوصل إلى الحيرة. الذي يتفكر في ذات الله كيف هو، أين هو، كيف هو شكله، هل هو متحيز في جهة الأمام أو في جهة أعلى، لأن الله ليس شيئا يتصور في القلب، إنما معرفة الله اعتقاد أنه موجود من غير أن يكون في جهة فوق أو غيرها، ومن غير أن يكون جسما كبيرا أو حجما صغيرا أو حجما بين ذلك أو كأصغر حجم. أصغر حجم تراه العين الهباء، وأكبر حجم أوجده الله العرش. فالله ليس حجما صغيرا كالهباء، ولا هو حجم كبير كالعرش، ليس حجما بالمرة، ولا هو كالحجم الذي هو بين أصغر حجم وبين أكبر حجم. فمن عرف هذا يقال عنه عارف بالله، مؤمن بالله. أما من يتخيله حجما قاعدا فوق العرش فلم يعرفه كالمشبهة. المشبهة اعتقادهم أن الله جسم كبير قاعد فوق العرش. هؤلاء ما عرفوا الله، يعبدون شيئا لا وجود له. لا يوجد فوق العرش جسم حي سميع بصير، لا يوجد. العرش كالكعبة للملائكة، حول العرش ملائكة أكثر من كل ما خلق الله من ذوي الأرواح، بل أكثر من عدد أوراق الأشجار وقطرات الأمطار. هؤلاء الملائكة الله أمرهم أن يطوفوا حول العرش كما نطوف نحن حول الكعبة. المشبهة وصفوا الله بالجلوس، والجلوس صفة يشترك فيها الملائكة والبشر والبهائم، القرود والكلاب وغيرها، كل هؤلاء يجلسون. والجلوس لا يكون إلا ممن له نصف أعلى ونصف أسفل. المشبهة جعلوا الله كالإنسان، هم لا يقولون الله إنسان، لكن من حيث المعنى جعلوا الله كالإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من عقائد التشبيه، وأن يثبتنا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة التنزيه، أن الله تعالى موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكله الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
11: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في النظام

بأن الناس عادة يتقاعدون في سن بعض البلاد 63 سنة، بعض البلاد في 64 سنة يتقاعدون، يعني يتركون العمل. طب هذا إذا تقاعد ماذا يفعل؟ هل يقال له اذهب إلى المقهى كما يفعل كثير من الناس؟ تمر ببعض المناطق فيها مقاهي قهوة فترى أناسا في 65 و70 و80 من العمر يشربون الأرجيلة، المعسل، التمباك، ويلعبون ورق الشدة، هذا حرام. يلعبون الدومينو، كل لعب العمدة فيه على الحذر والتخمين قبل الفكر والحساب حرام. ويلعبون طاولة الزهر، من لعب بالنردشيري فكأنما غمس يديه في دم خنزير، في لحم خنزير ودمه، والرسول عليه الصلاة والسلام هكذا قال، حرام. وهذا الذي كبرت سنه في العادة، يعني حسب الظاهر عادة لا يعيش أكثر من الشباب، فينبغي أن يفكر، الموت قريب، أشتغل بالمعاصي أم أشتغل بالطاعات؟ جمع حسنات، اجمع الحسنات الآن، احضر في مجالس علم الدين، تعلم علم الدين، اكتب علم الدين، علم علم الدين، اذكر الله، لا تجلس في هذه المقاهي، هذه أماكن تحبها الشياطين لكثرة المعاصي، اشتغل بطاعة ربك سبحانه وتعالى، وقد كبرت سنك ازدد في الطاعات حتى تفارق الدنيا على طاعة الله. الرسول قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، مش باللعب الورق والبرجيس والورق الشدة والطاولة الزهر، هذه الألعاب التي هي محرمة في الشرع، منهي عنها في الشرع. فنصيحتي لمن كبرت سنه وتقاعد عن العمل أن يتفرغ لطاعة الله إلى أن يأتيه عزرائيل عليه السلام وهو على حال حسن، فتكون له البشارة إذا كان من الصالحين، يقول له سيدنا عزرائيل السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه. وقبل مجيء عزرائيل بهيئة حسنة تأتيه ملائكة الرحمة وجوههم كالشمس منورة، يقعدون منه على مدى، ينظرون إليه باحترام، فيفرح فرحا عظيما، ويأتي عزرائيل بهيئة حسنة يبشره، فيزول عن قلبه الخوف من الموت ويحب الموت. هذا معنى يحب لقاء الله، أي يحب الموت بعد البشارة. هذه نصيحتي للكبار والصغار ولمن تقاعد عن العمل. هذا، وبارك الله فيكم وجمعنا وإياكم في الجنة تحت لواء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. من حقوق المسلم على المسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. والاستنصاح طلب النصيحة، وهي حيازة الخير للمنصوح له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. ونصيحة المسلم إرشاده إلى مصالحه في أمر آخرته ودنياه، وتوجيهه إلى الخير، وهي مع وجازة لفظها كلمة جامعة لكل معاني الخير والفضيلة، وتكون واجبة إذا كانت متعلقة بفعل الواجبات وترك المحرمات، ومندوبة إذا كانت متعلقة بفعل المندوبات وترك المكروهات. ويتأكد هذا الحق ويلزم إذا طلبه المسلم من أخيه المسلم. وليس كل رجل يستنصح أو يستشار، إنما الذي يستعان برأيه هو العاقل المجرب صاحب الدين والتقوى، لأن الدين عماد كل صلاح. وأمثال هذا الرجل في هذا الزمن قليل جداً.

0: 소나눈 호시바.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه البيهقي. معناه أكثر الناس لا يعملون بهذا الأمر الذي هو من أعظم العبادات عند الله تعالى، أي من أفضل الحسنات. والتواضع هو الابتعاد عن الكبر والفخر والترفع على الناس.
0: سنن بشرى.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة. أهلا بكم. قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، أي إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة أعمار تديره الدولة وحدها، ولا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون هناك دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز. كلام الرئيس عون جاء في اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقامت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدة معوض ذيل أمس حفل عشاء للرئيس في مقر إقامتها. قال رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة له من بلدة زوتر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادا سياسية ومعنوية كبيرة، لأنها تمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا، وأكدنا منذ البداية أن هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضينا، وما نشهده اليوم ليس سوى بداية، لكننا مصممون وثابتون وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية. وهذه هي رسالتي الأولى. أما رسالتي الثانية فهي إلى أهلنا في الجنوب، نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم. وقبل قليل وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى زوتر الغربية جنوب لبنان. في ملف الموازنة، تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان للبحث في مواد قانون إصلاح المصارف. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم أنها أكملت الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن العمليات استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والطائرات المسيرة. كما أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان أنه في الجولة الجديدة من الهجمات بالطائرات المسيرة ضمن عملية صاعقة استهدفت منذ فجر اليوم مباني السكن والخدمات ومستودع المعدات التابعين للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قتل شخص وأصيب 15 بجروح في هجمة أوكرانية على روسيا خلال الليل استهدفت بصورة خاصة مستودعات لشركة وايلد بيريز العملاقة للتجارة الإلكترونية، وفق ما نقلت وكالة فرانس بريس عن السلطات اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفع عدد قتلى عاصفة عنيفة تضرب تشيلي إلى 13 على الأقل وفقا لحصيلة جديدة أعلنتها الحكومة، فيما لا يزال أكثر من 60,000 شخص معزولين بسبب انقطاع الطرق. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة زينب السيد بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جدا جدا إلى دم من فئة A بوزيتيف أو أي فئة. للتواصل يرجع الاتصال على الرقم 03-081-974. إذن المريضة زينب السيد بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف أو أي فئة. للتواصل 03-081-974. والمريض غسان خالد يموت بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف، تبرع ببنك الدم في المستشفى. إذن المريض غسان خالد يموت بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف، تبرع ببنك الدم بالمستشفى. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

انظر ولا تمكر بي في من تمكر به. اللهم أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك وجل

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان 4 أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد. والنملة لها حد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد. والذرة كذلك كميتها ليست هي جعلت نفسها على تلك الكمية، وحبة خردل كذلك، والعرش أعظم المخلوقات مساحة، ليس هو خلق نفسه على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد. فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه.

الإنسان كافر، والذي أعتقد أن الله أقل أصغر من حجم الإنسان كافر، والذي يتصور الله تعالى بقدر العرش فهو كافر، والذي يتصور الله تعالى جرما أوسع وأعظم من العرش بملايين المرات فهو كافر. لماذا؟ لأنه جعله مثل خلقه. كيف يكون خالقا لهذه الأشياء التي لها حد؟ هذا له حد صغير، وهذا له حد كبير، وهذا له حد وسط بين الصغير والكبير. كيف الخالق الذي خلق هذه الأشياء يكون له حد؟ لو كان له حد لاحتاج إلى من جعله على ذلك الحد، أي خلقه على ذلك الحد. لذلك يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، لا يجوز أن يملأ جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. كل هذا ضلال وكفر. الحق أن يعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، ليس حجما له حد. كذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى جسما لطيفا كالنور. الله تعالى خالق النور، كيف يكون نورا؟ هو خالق الظلام، فلا يشبه الظلام.

كيف يكون المرء عند ربه حكيما وجيها؟ علو شأنه ورفعة درجته في التزام ما أمره به ربه. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة، حسن الوجه، ممتلئ البطن، منتفخ الرقبة، ممتلئ الجيب، مليئا بالمال في مصارف متعددة ليصير عند الله وجيها. لا، بل الشأن عند الله تبارك وتعالى بالتزام شرع الله، بل الشأن عند الله تعالى بالسعي بالتزام كتاب الله، بل الشأن

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: من أسس العقيدة الإسلامية تنزيه الله عن الشبيه والكيفية، من أسس العقيدة الإسلامية. من كذب هذه العقيدة فاعتقد خلافها، فاعتقد في حق الله وصفه بصفة من صفات البشر، هذا لا يكون على العقيدة الإسلامية. فقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي، الإمام السلفي الذي هو من السلف الصالح يعني، رحمه الله، قال في كتابه المشهور بين المسلمين المعروف باسم العقيدة الطحاوية، والذي التزم فيه أن يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه العقيدة التي عليها السلف والخلف، التي عليها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذه العقيدة تنزيه الله عن الشبيه، وتنزيهه عن الكيفية، وتنزيهه عن المكان. فربنا عز وجل لا يحويه مكان، كما أنه لا يجري عليه زمان، هو خالق المكان والزمان، فلا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان.

انتبهوا معي، أليس المؤمن يؤمن بكل أنبياء الله ورسله؟ طيب ليش بالقبر الملك يسأل الإنسان الميت ماذا كنت تقول في محمد؟ هل بيقول له ماذا كنت تقول في عيسى؟ سبحان الله. هل يقول له ماذا كنت تقول في موسى؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في إبراهيم؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في نوح؟ لا. هل يقول له ماذا كنت تقول في سليمان وداود وأيوب ويعقوب وإسحاق؟ لا. طيب لماذا يقول له ماذا كنت تقول في محمد؟ لأنه نبي هذا الزمان وهذا الإنسان من أمته. انتبه، والإيمان بمحمد معناه الإيمان بكل الرسل السابقين أيضا. اعترافك برسالة محمد اعتراف ضمنا بنبوة كل الأنبياء السابقين. ليه؟ لأن من معنى الإيمان بمحمد أن تصدق محمدا فيما قال، ومحمد أمرنا أن نؤمن بكل الأنبياء السابقين.

0: نداء المعرفة، أصالة وحداثة.
1: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
5: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
6: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
7: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة

أهلا بكم. خطفت القمة اللبنانية الأمريكية التاريخية الأنظار في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث عقدت في البيت الأبيض وجمعت الرئيس جوزيف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث صياغة تفاهمات حاسمة لمستقبل لبنان. وقد تركزت القمة على تعزيز الدعم الأمريكي للجيش والاقتصاد اللبناني ومناقشة ملف اتفاق الإطار. وأكد ترامب التزام بلاده بترسيخ الاستقرار في لبنان، فيما طالب الرئيس عون من سحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية لتسهيل بسط سلطة الدولة. وقال الرئيس ترامب إن الإسرائيليين في طور الانسحاب من المناطق اللبنانية، وأنه لا يمانع في التحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس عون ذلك. ولاحقا نشر البيت الأبيض تغريدة للرئيس ترامب قال خلالها: أوجه إدارتي بالسماح لجميع شركات الطيران الأمريكية

استمتعوا. إلى ذلك قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلا، أي إزالة الاحتلال وتولي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها، ولا يمكن للبنان أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون هناك دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز. كلام عون جاء في اليوم الأخير من زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقامت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادي معوض ليلة أمس حفل عشاء للرئيس في مقر إقامتها. من جهته قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في حديث تلفزيوني أن المواقف الإيجابية للرئيسين اللبناني جوزيف عون والأمريكي دونالد ترامب تبعث على التفاؤل، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي شرط أساسي لاستكمال انتشار الجيش. ميدانيا، واصل جيش الاحتلال اعتداءاته على مناطق جنوبية، فقد نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان، كما تقدمت قوة إسرائيلية إلى أطراف بلدة برج الملوك عند الطريق العام بين تل النحاس وبرج الملوك، حيث اقتحمت منزل المواطن شين نون وقامت بتفتيشه، كما فتشت هاتفه الخلوي واستجوبته وصادرت جواز سفره قبل أن تنسحب باتجاه تل النحاس. وكان الجيش اللبناني دخل صباح أمس إلى بلدة زوطر الغربية إنفاذاً للاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقع في واشنطن. وصباح اليوم زار رئيس الحكومة نواف سلام بلدة زوطر الغربية يرافقه وزير الدفاع لواء ميشيل منسة، وقد غرس علماً لبنانياً في ساحة البلدة، وقال: هذه لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة لأنها تمثل بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا، وأكدنا منذ البداية أن هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضينا، وما نشهده اليوم ليس سوى بداية، لكننا مصممون وثابتون وسنواصل حشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية، وهذه هي رسالتي الأولى. أما رسالتي الثانية فهي إلى أهلنا في الجنوب، نحن هنا لنؤكد أننا بدأنا بتسخير كل إمكانات الدولة لمواكبة عودتكم. كما زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل زوتر الغربية جنوب لبنان. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء عند الساعة 3 من بعد ظهر الغد جلسة في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام لمتابعة البحث في المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية. في ملف الموازنة، تتواصل جلسة لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان للبحث في مواد قانون إصلاح المصارف. معيشياً، قال أمين سر اتحاد نقابات الأفران نعيم الخواجة في حديث تلفزيوني أن ارتفاع سعر المازوت رفع كلفة إنتاج الخبز ووزن الربطة المحدد ب 835 جرام ثابت والمخزون متوافر ويكفي من 3 إلى 5 أشهر. حياتياً، حذر رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جابي فرج في بيان من أزمة متفاقمة تواجه حركة الشحن البري من لبنان إلى دول الخليج العربي نتيجة عدم السماح بدخول الشاحنات والبرادات التي يتجاوز عمرها 20 عاماً. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ اليوم ما بين الساعة 6 صباحا والساعة 6 مساء ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير عيون السيمان كسروان. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة زينب السيد بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف أو أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 03-081-974. إذن المريضة زينب السيد بمستشفى قصب بصيدا بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف أو أي فئة. للتواصل 03-081-974. والمريض غسان خالد يموت بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف، تبرع ببنك الدم بالمستشفى. إذن المريض غسان خالد يموت بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة A بوزيتيف، تبرع ببنك الدم بالمستشفى. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب، الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: ورحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت الليلة 11 على التوالي من الضربات ضد إيران، مؤكدة أن العمليات استهدفت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات والطائرات المسيرة. وقالت القيادة أن الضربات هدفت إلى زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إيران شنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية هجمات استهدفت أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر المضيق. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام عبور السفن التجارية. في المقابل، أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني صباح اليوم استهدافه مباني الإسكان والرعاية الاجتماعية ومستودعات المعدات التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، وذلك في الجولة الجديدة من هجمات الطائرات المسيرة والمرحلة 22 من عملية الصاعقة. كما استهدفت طائرات تاراج المسيرة المدمرة التابعة للجيش الإيراني مستودعات ومخازن المعدات الكبيرة وورش صيانة وإصلاح الطائرات الثقيلة التابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. في السياق، أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن اعتراض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق نائية خالية من السكان. وأوضحت أن اعتراض وإسقاط الصواريخ الإيرانية لم يسفر عن إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن إيران استهدفت خلال 90 يوما أكثر من 30 سفينة تجارية في مضيق هرمز، وأن سنتكوم سهلت منذ مطلع أيار عبور 900 سفينة تجارية. وبحسب روسيا اليوم، وكشف بيان سنتكوم اليوم أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية استهدفت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز الحيوي للتجارة الأقليمية والعالمية. في الأراضي المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ واصلت طائراته الحربية غاراتها فيما توغلت الدبابات في عدة مناطق شرقي مدينة غزة وجنوبية محافظة خان يونس جنوب القطاع، فيما يستمر إطلاق الرصاص تجاه خيام النازحين ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية وصلت خلال الليل الماضية توجيه ضربات إلى موانئ أوكرانية تستخدم في نقل الإمدادات إلى القوات الأوكرانية، إضافة إلى أهداف عسكرية في مقاطعة أوديسا. أفادت السلطات المحلية بمنطقة جنوب فرنسا اليوم بأن حرائق غابات اندلعت بالمنطقة وتتحرك بسرعة، ما تسبب في دمار 2500 هكتار وأجبر 400 شخص على الفرار من منازلهم. وقال المتحدث باسم رجال الإطفاء بالمنطقة: الوضع صعب للغاية، نحو 1100 من رجال الإطفاء ظلوا يعملون طوال الليل. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع استقرار درجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، كما تنشط الرياح ابتداء من بعد الظهر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 25 إلى 32 درجة فوق الجبال من 19 إلى 30، أما في الداخل من 20 إلى 37 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 40 238. إذن المريضة الطفلة أمر بسام اليوسف بمستشفى رفيق الحريري بحاجة ماسة جدا جدا إلى بلاكات دم. للتواصل 70 40 238. لبوا وبارك الله بكم.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118، وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت تمام. ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-93-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محلك الهول
1: ما تعتلهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد وموعد الانطلاق 17 منه حملة الديوان للحج والعمرة 7679853

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أكد رئيس

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أيها الأحبة، من حقوق المسلم على المسلم عيادته إذا مرض، وهو ما أشار إليه الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا مرض فعده. والأصل فيه توثيق عرى المحبة بين المسلمين، ويتأكد طلبها بين ذوي القربى، وهي نافعة للعائد الزائر لأنها تذكره بمصيره، ونافعة للمريض لأنها تروح عنه وتسليه. ومن آدابها أن ينفس الزائر للمريض في أجله، ويبشره بسرعة العافية وطول العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه ويقول للمريض: كيف تجدك؟ ويدعو الله له، ولا يطيل الجلوس عنده. فينبغي مراعاة هذه الأمور عند الزيارة. ومن آداب الزيارة أيضا أن يتحدث إلى المريض بما يشرح صدره، وإذا سأله عن مرضه فليهون عليه أمر هذا المرض، وأنه قريب الزوال بإذن الله، وأن الشفاء منه غالب أو عام، ويجتنب كثرة الكلام وطول الجلوس وتهويل أمر المرض. وإذا دخل على الرجل وهو على فراش الموت فليبشره ليلقى ربه وهو حسن الظن، ويلقنه الشهادة ولا يضجره. وينبغي أن يطلب الزائر من المريض الدعاء له، وحسب الزائر من الثواب أن الملائكة تستغفر له، وأنه في رحمة الله حتى يرجع، كما ورد في الصحيح، وأنه يكون له بستان في الجنة.

0: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.
2: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
3: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي والدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بـ100

0: التفاصيل العنوان الحمراء تليفون 70 601 652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
12: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
13: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
14: غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فهاك الصحراء بأعلى صوت

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: هؤلاء المسلمون الذين هم مئة الملايين، تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، وله جسم كثيف كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا مئة الملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان أربعة أذرع وربع، أربعة أذرع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد، فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد،

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها، اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

صديق إبليس. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. أيها الأحبة، قبل أكثر من 1000 سنة، في 100 الأولى من تاريخ الهجرة، كان رجل يعمل في قصر الحجاج بن يوسف، فرأى جارية علقت نفسه بها. وكان هذا الرجل ذات يوم انكب من يد رجل زق عسل، فصارت الأطفال يأكلون من هذا العسل وهم يقولون: أخزى الله إبليس، يسبون إبليس ويأكلون من هذا العسل. فقال هذا الرجل الذي يعمل في قصر الحجاج كلاما كفريا صريحا، قال: قولوا جزى الله إبليس خيرا والعياذ بالله من الكفر، لأنه هو السبب بأكلكم من هذا العسل، ولا تقولوا أخزى الله إبليس. فظهر له إبليس متشكلا، فقال له: أنت لك عندي يد بيضاء، معناه لك عندي حق بالمكافأة، متى ما أردت لقائي فالعلامة بيني وبينك كذا. فصار هذا الرجل معروفا، صار يقال له صديق إبليس، من كثرة ما تقضى حاجات الناس على يده بسبب إبليس. ثم هذا الرجل تذكر ما قال له إبليس، فقال: أقصد إبليس لأصل إلى هذه البنت. إبليس أعطاه علامة، قال له: افعل كذا وكذا فأحضر. فطلبه فحضر، فشكى له، فصار إبليس يحضرها له في الليل، ثم عند الصباح يردها إلى قصر الحجاج. ثم الحجاج ذات ليلة رأى هذه البنت مكتئبة، فقال لها: ما بالك؟ فقصت له قصتها، وأخبرته بأنها تساق في الليل إلى بيت رجل فيزني بها ثم تعاد. فقال لها الحجاج: إن عاد فأخذك، فخذي معك هذا الصبغ فاصبغي به باب بيته. ففعلت. ثم هو أرسل العسكر ليفتشوا، ففتشوا فوجدوا بيتا عليه هذا الصبغ الخاص، فأخذوا هذا الرجل إلى الحجاج. فبينما هو هناك جاء الشيطان فأخذه، أنقذه من القتل، أخذه في الهواء وغيبه، لا يعرف له بعد ذلك خبر، ولو وجده الحجاج لقتله. إبليس شكره لهذه، لأنه نهى الأطفال عن سب إبليس، وقال لهم: هذا العسل بسبب إبليس حصلتم عليه، وقال لهم: قولوا جزى الله إبليس خيرا، فكفر بهذه الكلمة. بسبب هذه الكلمة صار له عند إبليس منزلة كبيرة، إبليس فرح منه فساعده. فاعلموا أيها الأحبة أنه لا يغتر بالشخص إذا كان يحصل على يده شفاء للمجانين وأصحاب العاهات إلا أن يعرف حاله. إن وجد مستقيما بطاعة الله يظن به الولاية، وإلا لا يظن به الولاية.

نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع 5: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
8: سماك كومباني.
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
11: ألو وينك؟
12: بالديوان.
11: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
12: لحظة، ما معي محل كل هول.
11: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
13: سلة الخير منكم للمحتاجين.
14: كيف يقع بعض الشباب في مصيدة المخدرات؟ وكيف نحمي أبناءنا وأنفسنا من ذلك؟ إجابات شفافة ونافعة في الحلقة الأولى من بودكاست حديث الإذاعة مع الشيخ الدكتور أحمد عجور، يحاوره علي قباني. ترقبونا هذا الخميس في 23 من تموز الساعة 9 مساء على قناتنا على يوتيوب.
15: رجعنا.
16: إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى يحضنا على المبادرة إلى الخيرات وعلى قضاء حوائج بعضنا البعض، ويعطي على العمل القليل الثواب الكثير. وفي توسع لهذا الموضوع المهم، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته الطيبين، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إن الله تبارك وتعالى يحضنا على المبادرة إلى الخيرات وعلى قضاء حوائج بعضنا البعض، ويحضنا على الازدياد من الخير، فالحري بنا أن ننفس كروبات المكروبين، وأن نيسر على المعسرين، وأن نقضي حوائج المحتاجين. وروى مسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أي لا تحتقروا شيئا من الحسنات ولو كانت تلك الحسنة أن تنظر إلى أخيك المؤمن بوجه طلق، أي بوجه غير عابس، بل بوجه يؤذن بالفرح بأخيك المسلم بأخيك المؤمن. فإذا لم تعمل مع أخيك المؤمن شيئا إلا أن تنظر إليه بوجه طلق، فذلك عند الله تعالى عظيم. وهذا من أسهل الحسنات، أن تلقى أخاك المؤمن بوجه طلق بشوش، فيدخل السرور إلى قلبه. وزيارتك لأخيك المسلم المريض قد تخفف شيئا من آلامه، وسؤالك عن أخيك البائس قد يزيل عنه شيئا من همومه وأحزانه، وإعانتك لأخيك المحتاج تدخل الفرح والبهجة إلى قلبه. لقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحتقر من المعروف أو عمل البر شيئا، وعمل البر والخير كثير. روى البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، أي كل عمل بر فإن فيه ثواب صدقة. ولما كانت أعمال المعروف كثيرة بعضها أعظم من بعض، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو أسهل على النفس، وهو أن يلقى المسلم أخاه المسلم بوجه طلق، فما كان أشد كلفة من المعروف كان أعظم ثوابا. ومن أراد الكمال عمل بهذا الحديث وأمثاله مما فيه ترغيب على أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. فقد روى الترمذي أن أحد الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. معنى الحديث أنه إن كان لك رحم يقطعك، فإذا وصلته أنت ولم تعامله بالمثل، كان ذلك أعظم أجرا عند الله من أن تصله إن كان يصلك هو. كذلك إذا كنت تعامل شخصا تحسن إليه بالعطاء والهدية لوجه الله تعالى، ثم هو لا يعرف لك ذلك، لا يهديك شيئا ولا يعطيك، فأنت إذا ثبت على هذه الحال كان ذلك أعظم أجرا لك عند الله، لأن هذه خصلة أهل الكمال. أهل الكمال لا يوطنون أنفسهم إذا عملوا مع شخص مبرة على طلب المقابلة بالمثل، لا يوطنون قلوبهم على ذلك، بل همهم أن يرضوا الله تبارك وتعالى، سواء عرف لهم الناس أم لم يعرفوا لهم، هكذا هم الكاملون. أما الناقصون الذين ما تنورت قلوبهم فهم متوقفون عند المقابلة بالمثل، يريدون من غيرهم أن يقابلوهم بالمثل. هذا ليس من خصال أهل الكمال. الله تبارك وتعالى يعطي على العمل القليل الثواب الكثير، وهذا معنى الشكور. الله تعالى من أسمائه الشكور، ويسمى شاكرا بمعنى أنه يعطي الثواب الجزيل أي الكبير على العمل القليل. لذلك لا يحتقر المسلم المؤمن شيئا من الحسنات التي أمر الله بها، لا يقل أنا عملت حسنات كثيرة، حججت بيت الله وزكيت كثيرا وصليت كثيرا وصمت كثيرا وأحسنت إلى أقاربي وإلى جيراني، فما لي ولهذه الحسنة الصغيرة؟ لا يقل. ما يدريه إن كان كثير من الأعمال التي هو يظن أنها تنجيه يوم القيامة فيها شيء من الخلل فلم يقبلها الله تعالى منه. ما يدريه إن كانت تلك الأعمال الكبيرة في نظره فيها علة تمنع من كونها مقبولة عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رواه مسلم. على كل منا أن يوطن نفسه على العمل بهذا الحديث والتزامه، إن التزمناه صلح أمرنا. وأكثر الناس غافلون عن العمل بهذه الوصية النبوية، والعاملون بهذا قليل في عباد الله. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف، آمين يا رب العالمين.
16: إخوة الإيمان، عن أهمية المبادرة إلى الخيرات وقضاء حوائج بعضنا البعض، وأن الله تعالى يعطي على العمل القليل الثواب الكثير، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.
17: نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرآء في الحرب، هكذا كونوا.

السيدة نفيسة بنت الحسن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله. ومن الوليات الصالحات السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولدت رضي الله عنها بمكة المكرمة، ونشأت بالمدينة المنورة على العبادة والزهد، تصوم النهار وتقوم الليل. وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق، ثم قدمت مصر فاستقرت وماتت بها. وكانت السيدة نفيسة رضي الله عنها ذات همة عالية في طاعة الله تعالى وعبادته، وذات شهرة تامة في الولاية والكرامات الباهرة. وكانت قد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل فيه وتصلي، وقد قرأت فيه 6000 ختمة من القرآن الكريم. ومن كراماتها المشهورة عند أهل مصر أنه كان يسكن في جوار بيت السيدة نفيسة رضي الله عنها قوم يهود، من جملتهم امرأة يهودية لهبنة مقعدة لا تقدر على المشي ولا على تحريك رجليها. وأرادت أمها يوما أن تذهب إلى الحمام وتحملها معها، فقالت ابنتها لها: أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي. فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها، فحملتها الأم ووضعتها في بيت السيدة نفيسة وذهبت. ثم إن السيدة نفيسة توضأت، فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من الماء شيئا قليلا بيدها، ومسحت به رجلها، فوقفت بإذن الله ومشيئته، وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها ضر قط. والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى. ثم لما علم أبو البنت وأمها بقصة ابنتهما دخلا مع جماعة من اليهود في دين الإسلام. ماتت السيدة نفيسة رضي الله عنها سنة 208 للهجرة، وكانت لما احتضرت صائمة، فألحوا عليها بالفطر، فقالت: وعجبا، لي 30 سنة أسأل الله سبحانه أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم قرأت سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، ماتت رضي الله عنها. ولما علم أهل مصر بموتها حزنوا حزنا شديدا، وصلوا عليها في مشهد حافل لم ير مثله، ثم دفنت رضي الله عنها بمصر في قبرها الذي حفرته في بيتها.

دعاء السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها ونفعنا بها. يقول الشخص: أدعو بدعاء السيدة نفيسة على نية مخصوصة، كأن ينوي مثلا دفع بلية أو شدة ومكروه، أو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ ما يلي: سورة الفاتحة مرة واحدة.

0: ويقرأ سورة الإخلاص 11 مرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: ويقول سبحان الله 11 مرة.
1: سبحان الله.
0: ثم يقول هذين البيتين اللذين كانت السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنهما تردّدهما 10 مرة، وهما: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.

أحبتي، لقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنن ونوافل زيادة على ما فرض.

وسلم يصلي رواتب الفرائض في بيته، لأنه كما ورد في الحديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أي إلا الصلاة المفروضة. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وعنها أيضا: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرم الله لحمه على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، أخي ألا تحب أن ينالك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا اعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم إني نويت بصلاتي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره وكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلي مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة، وكلمة الشهادة على حقيقتها من غير تبديل ولا تغيير. واغفر لي ما ارتكبته بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما.

قال تعالى في حقه: من جمع بين خلقه وخلقه. قال في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:

وبشر من صلى عليه من أمته بالفضل في جنته بالإكرام، فقال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.

0: فيا معشر الأوساط، ما أغفلكم عن الصلاة عليه، فإنها تكفر ذنبا عظيما وتورث عزا وتكريما، فأكثروا من الصلاة عليه وافعلوا ما ندبكم مولاكم إليه، تلقون جنة ونعيما وتجنبون عذابا وجحيما. وقد أمر الله بالصلاة عليه تنبيها لنا وتفهيما وتذكيرا لنا وتعليما. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: صلى الله على محمد.

روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم، واسألوا الله تعالى لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل.

وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه بها 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة من تلقاء نفسه صلى الله عليه بها 10 صلوات، وكتب له بها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطايات، ورفع بها 10 درجات.

وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في يوم الجمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة.

قال سفيان الثوري رضي الله عنه: رأيت رجلا في البادية لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ قال: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنت غريب في أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام حتى كنا في بعض المنازل، مرض والدي فقمت لأعالجه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فجريت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت، فإذا أنا برجل لم أرى أجمل منه وجها ولا أنظف منه ثوبا ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى، حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه، فعاد وجهه أبيض ثم ولى راجعا، فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن. أما إن والدك كان مسرفا على نفسه، ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي، فانتبهت فإذا وجهه أبيض.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: المدارس الداخلية تربية أم اغتراب؟ مستمعينا الكرام، وين ما كنتم عم ترفقونا مرحب فيكم مع برنامجنا بسمة أمل مثل كل يوم أربعاء، ودايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع، وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5.
1: أحلى إذاعة بتسمعها كل الليل أوقات معها.
0: وايضا كل مين موجود خارج لبنان حيرافقنا عبر ويب سايت اذاعتنا على www.nida.fm. بين جدران عالية وغرف مشتركة يعيش آلاف الأطفال تجربة المدرسة الداخلية. هل هي مساحة لبناء الشخصية والاستقلال أم غربة مبكرة عن دفء العائلة؟ في هذه الحلقة نفتح ملف المدارس الداخلية بين التربية والانضباط، بين الأمان والاشتياق، وبين الحلم والقلق، مع ضيفتنا الكريمة ربا كمال عيتاني، مستشارة تربوية ومرشدة مدرسية. أهلا وسهلا فيك ربا.
2: شكرا كتير على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك ربا، أنت معنا اليوم أول حلقة، مرحب فيك. وإن شاء الله كمان نلتقي بحلقات مقبلة بإذن الله. موضوعنا اللي اخترناه لليوم كتير مهم، المدارس الداخلية، هل هي تربية أم اغتراب؟ خلينا نبلش من الأساس، شو يعني مدرسة داخلية؟
2: ببساطة المدرسة الداخلية هي مدرسة مؤسسة تربوية بتقدم تعليم مع إقامة. يعني ببساطة الطفل ما بيروح الصبح على المدرسة وبيرجع بعد الظهر بس، بل بيعيش ضمن نظام يومي تحت إشراف تربوي، من متابعة لدراسة لروتين. كل هذا الأمر بيكون بعيد عن أهله.
0: نعم.
2: وأكيد في عنا أنواع للإقامة، عنا أنواع إقامة كاملة يلي هي معناتها بالفصل الدراسي، يعني تقريبا 3 شهور لحتى يرجع عبيته. وعنا الإقامة الأسبوعية اللي هي أغلب المدارس الداخلية هي إقامة أسبوعية، الولد بيرجع على بيته بعطلة نهاية الأسبوع.
0: نعم أيوة. لو تخبرينا كيف بيكون النظام اليومي عادة بالمدارس الداخلية؟
2: عادة في روتين واضح، بفيقوا الولاد تقريبا على 6 الصباح، بيجهزوا حالهم، بيرجعوا بينتقلوا لطابق مخصص للترويقة، بيتروقوا وبيرجعوا بيبدأ دوام المدرسة مثل المدارس الخارجية 7:30 تقريبا، وبينتهي 2:30-3. من بعدها بيكون عندهم وقت حر، من بعد الغداء بيكون عندهم وقت حر يا للدراسة يا للاستحمام. أمراض بيكون عندهم نشاطات خارجية أو نشاطات داخل المؤسسة.
0: نعم.
2: نعم. من بعدها بيكون عندهم وقت للعشاء، وقت للنوم، وبيناموا وقت كافي بالعادة، لأنهم بيناموا تقريبا من الساعة 7 تقريبا أو 8 مساء.
0: هون أكيد في إشراف، بيكون في مشرفين عليهم.
2: نعم أكيد في عنا إدارة، في مشرفين، بعض الأحيان بيكون عنا مرشدين مدرسيين أو اختصاصي نفسي. أكيد كتير مهم وجودهم بالمدرسة. وأكيد هون نحن مهم نضوي على فكرة جودة الإشراف من ناحية عدد المشرفين. مطلوب يكون عددهم كفاية ليقدروا يساعدوا هالأطفال، وأكيد كل ما زاد عددهم وكانت جودة الإشراف مناسبة، نحن عم نحط الولد ببيئة داعمة أكتر ومناسبة أكتر لنموه.
0: طيب الناس أوقات بتتساءل شو الأسباب حتى بعض الأهل بيلجأوا للمدارس الداخلية، هل القرار دايما بيكون تربوي؟
2: أكيد مهم نحكي بلا أحكام، في عنا كتير أسباب متنوعة لحتى الأهل يلجأوا ليحطوا أولادهم بمدارس داخلية. عنا أسباب عائلية، هي معظم الأحيان بتكون عائلية، مثل الانفصال، طلاق أو اليتم، أمرار مرض أحد الوالدين، وغالبا بتكون الأم، يعني غالبا إذا الأم عندها مرض أو عجز معين، لأنه غالبا هي بتكون الراعي الأساس لهي العائلة، فبيلجأوا الأهل ليحطوا أولادهم بمدرسة داخلية. وعنا أكيد أسباب اجتماعية اقتصادية، مثل أمرار بعد المدرسة، بعد المسافة يعني بين البيت والمدرسة.
0: نعم.
2: نعم. وأحيانا بيكون سفر أحد الوالدين ما ذكرناها قبل، وعدم توفر مدارس جيدة بمكان اللي هن عايشينه، وأكيد إذا كان في ظروف نزوح.
0: نعم أيوة.
2: كنت عم تسألي عن الأسباب التربوية. أكيد في أسباب تربوية، في بعض من الأهالي بيبحثوا عن مدرسة فيها نظام يعني جيد انضباط فينا نقول.
0: نعم صحيح.
2: أو عم يبحثوا على فرص دعم أكاديمي عالية أو نشاطات هن ما قادرين يأمنوها لأولادهم. نعم. فبهذا الأمر يعني بيلجأوا للمدارس الداخلية.
0: هل أحيانا بيبقى الولد مثلا شوي بيشتكي من عدم النظام مثلا ممكن يلجأوا للمدارس الداخلية حتى يتعلم النظام أكتر؟
2: نعم أكيد، لأنه هي أكيد فيها انضباط أكتر من المدارس الخارجية غالبا.
0: نعم. خلينا نقرب الصورة شوي للمستمع أكتر، لو بتعطينا فكرة عن الحياة العملية للطفل بالمدارس الداخلية، خلينا نتناول نقطة الإيجابيات والتحديات فيها.
2: أكيد مثل ما بتعرف الولد بيعيش بالمؤسسة الداخلية، المدرسة الداخلية مجتمع مصغر، أكيد إله إيجابيات وإله تحديات مثل ما ذكرت. الإيجابيات غالبا بتكون مثل ما قلنا هيتعلم النظام، هيعتمد أكتر على نفسه، بالإضافة أنه هيصير عنده رفقات،
0: يتحمل مسؤوليات.
2: مظبوط أكيد. لكن أكيد هيكون في تحديات كبيرة، وأهمها هي اشتياقه لأهله. يعني قد ما كان عمره الولد أكيد هيكون عنده اشتياق كبير لأهله. كمان غياب الأم والأب عن روتين والتفاصيل اليوم اللي تعبنا أكيد هيدا الشيء تحدي بالنسبة لنا. وأخيرا اختلاف الرعاية أو طرق التربية عن البيت، لأنها غالبا حتكون غير طرق رعاية عن البيت.
0: أيوة. بنبلش هلأ بالطفل شوي، شو الأثر النفسي والتربوي عليه بيكون؟
2: أكيد مثل ما ذكرنا أنه في إيجابيات وفي تحديات. الإيجابيات مثل ما قلنا بيتعلم الاستقلالية، تنظيم الوقت، اعتماد على النفس بشكل كبير. لكن التحديات غالبا بتكون أمرار اضطرابات بالتعلق وحنين شديد نحن بنقدر نشوفها من خلال خوفه الشديد بالليل، وكمان أحيانا بقلق انفصال، بالإضافة لصعوبات تنظيم الانفعالات بنشوفها على شكل نوبات غضب بشكل يعني مختلف الحد تاعيتها. أمرار بيكون نوبات غضب كتير حدة، أمرار يعني معتدلة. ونحن كمان بنذكر هون إنه إذا كانت الاحتمال يعني عدد المشرفين قليل فممكن يصير في عنا تنمر، أمرار بيكون في عنا عنف أو تحرش إذا كان عدد المشرفين منه كافة.
0: نعم.
2: تقدر هي تراقب وتغطي كل عدد التلاميذ.
0: كان هون كتير مهم كمان الأهل قبل ما يحطوا أولادهم بأي مدرسة داخلية يفوتوا كمان يشوفوا النظام تاعه فعلا كيف هو. نعم. عم بيكون فعال قديش عم بيكون بيأثر سلبا أو إيجابيا على الطفل، وحتى كمان يحطوه ببيئة آمنة لابنهم.
2: أكيد. وإذا في عنا كمان ممكن يصير عنا احتمال تراجع أكاديمي، والسبب أنه يمكن بهيدي المدرسة الداخلية قد ما هي فيها عدد كبير من التلاميذ ما قادر تعمل خطة دعم فردي مثل مثلا مدارس مختلفة خاصة أو رسمية. أمرار بيكون في عنا خطة دعم فردي، لقيت هالتلميذ تراجع مثلا بالرياضيات بعمل خطة مؤقتة، خطة فردية لأقدر أتدخل مشان ما يتراجع أكتر. وفي أكيد عنا مؤشرات كمرشدة مدرسية بقدر شوفها بتدل أنه في عنا مشكلة مطلوب نحلها. أهمها أنه اضطراب النوم إذا صار بشكل مفاجئ، أمرار تبليل الليلة. وأحيانا
0: هو الولد إجمالا حتتغير عليه الحياة، يعني لما بكون الولد عايش بين أهلاته أمه وأبوه ضمن بيئة معينة ببيته بغرفته بده ينتقل للمدرسة الداخلية إجمالا، يعني في كتير أشياء حتأثر عليه نفسيا. يمكن بعض الولاد على فكرة ما تعبر، ولكن مثل ما ذكرت هلأ من شوي الأشياء اللي هي ممكن تبين عليه ممكن يكون البكاء ليلا.
2: نعم.
0: والأهل أكيد منهم عارفين بهيدا الشيء، أو التبلل الليلي، أو يمكن يكون شوي انفعالي مع رفقاته أو مع المرشدات الموجودين معه بنفس المدرسة. فهذا كمان نحن كله بدنا نراعيه، بدنا ناخده بعين الاعتبار.
2: مصبوط.
0: ومطلوب كتير يكون في تواصل بين الأهل وبين المشرفات اللي عم بيكونوا موجودين بالمدرسة وبين الإدارة حتى يضمن كمان الأهل مطمنين على وضع ابنهم. بس المشكلة أحيانا لما بيكون الأهل مسافرين هون كمان بيبقى في بعض بين الطرفين، فهذا شوي يعني بيأثر على الولد كمان.
2: نعم أكيد.
0: نعم.
2: مثل ما ذكرت وأحيانا بيكون عم يشتكي الولد من آلام متكررة لو هي بسيطة، وجع بطن، وجع رأس، بس الشكاوى المتكررة بتدل أنه في مشكلة نفسية. وكمان نحن لما نلاقي الولد فجأة عم يميل للعزلة والانعزال بيبعد كتير عن رفقاته أو بيتغير مثل ما حضرتك قلت مزاجه فجأة بيبكي بالليل بنهار ما بيكون أشبه شيء, هيدا نحن مطلوب ننتبه له لأنه أكيد بعده عن أهله أكيد كتير حيأثر عليه نفسيته يعني صحته النفسية.
0: يعني نحن كبار أحيانا إذا تغير علينا الأمبيانس اللي نحن عايشين فيه بتلاقينا تأثرنا نفسيا مفروض. أو منحاول أنه هيك يعني نلجأ لأمور تاني شوية تغطي لنا على الاختلاف اللي صار. فشو حال إذا كان طفل صغير مثلا بعمر 7 سنين تنقول أو إذا كان حتى أقل تبقى شوية صعبة عليه. طيب كمان الأثر النفسي بيكون له أثر على الأهل, يعني الجانب النفسي طبعا. مع الأهل
2: لأنه بطبيعة الحال الأهل حيلوموا نفسهم حيحسوا بلوم للنفس أحيانا قلق مزمن وقد تؤدي هذا الموضوع على خلاف زوجة على القرار. يمكن الأم هي ما حابة تحط ابنها بمدرسة داخلية بس مثل ما ذكرنا في أسباب اضطروا أنه هن يحطوهم بمدرسة داخلية فقد يصير فيه خلافات زوجية
0: بسبب اختلاف القرار بيناتهم.
2: وأحيانا إضعاف الروابط المحلية, يعني مثل ما نحن قلنا أنه الأب والأم كانوا عم بيربوا هالطفل تربية مباشرة هلأ صاروا عن بعيد هن بس ما بقى قيادة صاروا بس عم بيتابعوه عن بعد فهيدا أمر كمان تحدي بالنسبة للأهل أنه ما قدرين بقى يعرفوا تفاصيل كتير عن طفلهم مثل ما كان قبل لما كان ببيتهم.
0: صح, يعني مثل ما بقول البعض منه تحت عيني 24/24. نعم صحيح, هذا كمان بيعمل كتير اشتياق بين الأهل وبين الولد. نعم صحيح.
2: وإذا فجوة التواصل كبرت يعني أنا ما بقى عم يعني كأهل ما بقى عم بتواصل مع ابني بشكل متكرر ومنتظم مثل قبل فيمكن الطفل يقول أنه أنا أهلي ما بقى بدهم إيانا أو أنا أهلي استغنوا عنه فهيدي بتعمل سوء فهم لاحتياجات الطفل.
0: صح,
2: فبحاجة نحن أن يكون في اتصال منتظم مثلا كل تنين أمه بتتصل فيه بهيدا الوقت.
0: صح,
2: هيك هو لو ما شافه هو مرتاح أنه في حدا عم يسأل 100%.
0: صح, أنه بهيدا الوقت يجيني اتصال من ماما أو من بابا.
2: نعم,
0: وكمان كتير مهم أنه نحن نبين له للولد قبل ما ندخله على المدرسة نهيئ له الجو شوي, يعني تدريجيا يبلشوا يعملوا شيء خطوات انه يبلشوا يعودوه عن الانفصال نوعا ما حتى ما يصير فجائي بالنسبة له. يعني ممكن خلال الاسبوع يبلش يبعتوه عند تيتا ينام شوي, عند خالته ينام شوي, او مثلا يغيبوا شوي عنه يبلش يعودوه شوي على المسؤولية يتحمل المسؤولية هو لحاله لانه كمان في جزء من المسؤولية هو حيتحملها لحاله لما حيكون بقلب مدرسة الداخلية الى حد ما. بدو يعلموا النظام, بدو يعلموا انت غراضك بدك تضبهم لحالك, فتدريجيا خليها تكون شوي شوي حتى بس يروح على المدرسة الداخلية ما يتفاجأ فرد مرة.
2: اكيد اكيد طريقة تدريجية كتير مفيدة بتخفف كتير من التحديات والعوارض السلبية طبيعي.
0: هلأ حنحكي شوي عن اثر هالشي على المجتمع, كيف بتبيني للمجتمع؟
2: للأسف معظم النظرة المجتمعية على الطفل اللي هو بمدرسة الخارجية بتكون نبذ اجتماعي, بيقولوا هيدا الطفل خارجة يعني هيدا فيه مشكلة أو هيدا يتيم, وهيدا الأمر بيأثر سلبا على اندماج والبعدين بصير عنده مشاكل أمرار أنه بيقولوا هيدا كان داخله فأكيد فيه مشكلة من وراه. وأحيانا إذا ما في رقابة واضحة بهيدي المؤسسات أحيانا بصير في كتير تنمر مثل ما ذكرنا, ممكن عنف, ممكن تحرش. فكتير مهم نحن منقول أن الفرق اللي ممكن تعمل المدرسة الداخلية ممكن تكون فرصة للولد للنمو وازدهاره وممكن تكون فجوة إذا نحن ما قدرنا نكون نحن عن جد عم نهتم بالطفل من كل الجوانب النفسي والأكاديمي. فهذا الأمر بيعمل الفرق من خلال الرقابة على هيدي المؤسسات, من خلال جودة الخدمات اللي بتقدمه, وأكيد مثل ما ذكرنا الأهل قد الأهل هن مشتركين بهيدي العملية.
0: نعم صحيح, التواصل على طول مطلوب يكون بين الأهل وبين الإدارة.
2: نعم.
0: هلأ هون السؤال الأهم, بعد ما يلتحق الطفل هل تضعف العلاقة مع الأهل وهل ممكن تبقى متينة بين الأهل وبين الطفل؟
2: من منظور إرشادي نفسه هيدا الموضوع منه نسبة ثابتة, بيختلف من ولد لولد. وأكيد المتانة العاطفية العلاقة هي مبنية على يعني ارتباط كذا عنصر مع بعض. أكيد أول شيء نحن بدنا نشوف هل الولد كان عم يشعر بالأمان قبل ما يجي على المدرسة. يعني هل هو حاس بالأمان بالبيت؟ نرجع نحن منشوف العلاقة قد ايه جودة المدرسة عم تقدمها، جودة المدرسة من المشرفين لخدمات النفسية اللي عم تقدمها المدرسة، واكيد قد ايه نحن جهزناه كتكيف تدريجيا كاستقلال تدريجيا. مثل ما ذكرنا ممكن نحن نبعته عن تيتا يقضي الويك اند مثلا، ممكن نحن نحطه بمخيم صيفي لنشوف قديش هو قادر يبعد عن اهله. لو شوي شوي تدريجيا.
0: هذا كمان يعني شوي امتحان لقلنا ولقله.
2: صح قد نحن قادرين.
0: صح قد نحن قادرين وقد هو قادر يتكيف وقد فعلا اثر علينا وعلى البيت. هذا كتير مهمة.
2: أكيد عمر الطفل وخصائصه النمائية قده هو قادر وعم بيبين تحسن، هيدا الأمر بيساعدنا هل العلاقة رح تتحسن، هي حتضل في متانة بالعلاقة أو لا حتتراجع.
0: هلا كمان شوي يعني بالمدرسة بدنا يكون المرشدات هيك حنونين شوي عليه.
2: صح.
0: يعني هذا الولد اللي ترك حضن والده ووالدته رايح على مكان غريب بالنسبة له خاصة أول فترة، فبدنا شوي نعوض له شوية حنان، يعني يكونوا هني عندهم هالحنية عندهم هالعطف يشفقوا عليه يوقفوا حد منه بالمواقف الصعبة، إذا كان عم يبكي إذا كان زعلان مريض هذا كله بدأ وقفي حد منه. فهذا كمان ملاحظة حابين هيك نوجهها أنه الحنية كتير مهمة بهالمدارس هيدي. طيب كمان حابين نحكي بعد عن هل المدرسة الداخلية والعلاقات بداخلها مثل ما قلنا بتغني عن وجود الأهل، بما أنه عم نحكي عن الحنية.
2: للصراحة أكيد ما في شيء بيغني وجود الأهل، لكن بقدر الإمكان ممكن تخفف من غياب الأهل إذا كانت بيئة داعمة، إذا كان في إذا كانت هي المدرسة بيئة حامية ما عم تقدم عقاب قاسي للطفل، ما هو نحن قلنا بعيد عن أهله. يعني أكيد مش نحن حنقدم له عقاب قاسي أو تنمر، بالعكس نحن مطلوب نكون بيئة الحاضنة لقلو. هاي أولا. ثانيا نحن مثل ما ذكرنا أنه الأهل ما في شيء ممكن يجي بدالهم، بس ممكن لأنه هن محور الأمان محور محور الأوان النفسي والهوية. بس ممكن نحن قد ما نقدر نساعده من خلال برامج نفسية، من خلال جلسات فردية ببعض الأحيان بالمدرسة وبالمؤسسة. مثل أنه أكيد بالمدرسة الداخلية كمدرسة في مرشدين، وبالمؤسسة كأشراف في أشخاص بيساعدوه نفسيا بيقدموا دعم نفسه، فهيدا الأمر كتير بيساعد من الفجوة بعد غياب أهله وهل الفراغ العاطفي اللي صار. فالانفصال الطويل أو المبكر عن مقدم الرعاية الأم أو الأب أكيد في سلبيات، وهي سلبيات أكتر من إيجابيات للصراحة. نحن كبار إذا نحن بننفصل عن أشخاص نحن كتير نعتبرهم أمان ونعتبرهم أهلنا أكيد نحن بتأثر علينا. فشو الحال هالصغير؟ فهم كتير مهم نحن نحكي عن قديش الولد بحس أنه أنا إلي أصل إلي أهل، لأنه هي العائلة مش بس رعاية، مش بس أنا بقدم لأبني أكل وشرب ودراسة. أنا بدي أعرف يعني بدي أقدم له حب أكيد وحنان، وبالمقابل يحس هو أنه أنا عندي أهل. صح. عندي أصل. صح. أنا بدي أرجع لهم. لو المؤسسة كانت عم تقدم خدمات مثل ما قلنا دعم وإيجابية وقد ما تقدر يعني خدمات تجربة نمو، بس بضل العائلة هي الأساس.
0: صحيح.
2: يعني ما فيها نستبدلها.
0: صحيح. هون نحن ما بدنا ننسى كمان بالمدارس الداخلية نحن عنا تربية، نحن عم نربي جيل، فنحن ما بس مجرد أكل وشرب ونوم، ولكن نحن عم نربي جيل، يعني بمعنى هيدا الولد اللي حيطلع من عنا كمان بالتالي هو بده يصير في عنده عائلة.
2: صح.
0: بده يربي كمان بطريقة صحيحة، بده يكون عنده رعاية لبيته لزوجته لأولاده، بده يكون عنده حنية تجاههم، يعرف يدير بيته. أيضا كمان اختلاطاته مع الناس بالمجتمع بدها تكون بطريقة سليمة بطريقة صحية، ما يكون بيأذي، ما يكون مثلا ربيان شيء غلط بنفسيته يأذي الناس اللي حواليه، يعرف يتعامل معهم بطريقة مرتبة بطريقة بأسلوب حلو. فهذا كله كمان بده يكون في تركيز عليه بالمدارس الداخلية.
2: كتير مهم مثل ما ذكرت نحن نطور مهارات الاجتماعية، في عنا مهارات حياتية كمان من قدمها للطالب. كتير مهمة المؤسسة الداخلية وين ما كانت بقية بلد تأكد هيدا على هيدا الموضوع وتدرب الولد، لأنه مثل ما قلت بعدين بده يطلع على المجتمع. بده يشتغل كمان، نحن نشتغل على الإرشاد المهني ليختار وظيفته، وهيدا من أول الخطوات من أهم الخطوات للولد نحن عم نجهزه للحياة.
0: صح.
2: لما أنا أعمله اختبارات نفسية واختبارات قدرات وميول. مش بس علامات هذا الطالب قوي مثلا باللغة العربية. كثير مهم نحن نشتغل على كل الجوانب، جانب النفس، الميول، قدرات، اللي أقدر أنا وصله لمسار يقدر هو يكمل لحاله.
0: صحيح.
2: فنحن أكيد بنتواصل مع جامعات، وكثير مهم أنه نحن نضلنا عم نشتغل على الطالب كمرشدين وكاختصاصيين نفسيين على مهنة هو يحبه، اختصاص يبرع فيه.
0: نعم.
2: لأنه أكيد الشخص المناسب بينحط بالمكان المناسب بيقدم أشياء كتير حلوة.
0: صحيح.
2: غير أنه أنا أقول خلاص هذا داخله أي شغل بيشتغله.
0: نعم.
2: أو في ناس بيقولوا بنحطوا مهنة. أكيد ممكن مهنة كتير بفيد.
0: صح.
2: خاصة شباب وبهالأعمار. بس في بعض من الأحيان في اختبارات كتير سهلة العمل.
0: صح.
2: يعني ما بيحاجة تكلفة. ما بيحاجة يعني وقت طويل، موجودة على الانترنت خاصة هلأ بعصر السرعة والتكنولوجيا. كتير سهل انك تجيب اختبارات تقدمها للطالب.
0: نعم.
2: وفي اشخاص كتير بيقدموا بهيك برامج مجانية للمؤسسات الاجتماعية، يعني مثل ما بنقول بيساعدوه انسانيا لحتى يكمل حياته بمسار هو مرتاح فيه ومناسب لعقله.
0: يعني عادة خلال البرنامج التربوي تاع المدرسة الداخلية بصير في مثل ملاحظة للولد قديش هو عنده مواهب بأشياء معينة، مثلا شو بيرغب شو ما بيرغب، بتحاول انه مثلا تنمو له المواهب اللي هي عنده، ان كان رسم ان كان اي شيء هو عنده بحبه انه يعني يكمل فيه إن شاء الله تعالى.
2: نعم أكيد. هي كمان النشاطات اللي بتنعمل لا منهجية غير المدرسة كتير بتأثر على الولد، بيصير بجرب أشياء جديدة. صح. مواهب جديدة، هذا كله بنمي شخصيته وهو بيعرف ذاته أكتر. يعني أنا بصير بشوف الولد عم يعرف حاله، أنا بعرف أكتر أرسم، أنا أكتر مثلا بحب يعني بتجه لهيدا المجموعة من المواهب.
0: نعم.
2: أو الطفل لحاله بيلاقي حاله انه هو عم يتمكن مثلا من هيدا اللغه من هاي المهاره.
0: صح.
2: فهيدا الامر كتير بيساعده لبعدين.
0: نعم. يعني ممكن مثلا اذا كان هو عنده المام كبير بلغه معينه.
2: نعم.
0: يكمل فيها ادب مثل الادب انجليزي، اذا كان عنده رسم كتير حلو ممكن يكمل اركيتكت مثلا مهندس معماري.
2: نعم.
0: اذا كان مثلا عنده ميول للكمبيوتر ممكن يكمل مثلا مهندس الكمبيوتر. فهون كمان كتير مهم انه تساعده او انه المشرفات يعني يساعدوا على انه ينمي المواهب تعيده اكتر حتى يعرف الخط وكيف بده يكمل فيه من بعد المدرسة اي اختصاص يتخذه دا يفوت فيه على الجامعة.
2: نعم اكيد
0: ان شاء الله.
2: هلا في برامج كمان تتقدم غالبا ضمن المدرسة ضمن المنهج المدرسة، هي بتسمى بالادفوكسي. يعني نحن عم نمرق مهارات حياتية اجتماعية، كيفية التواصل مع الأطفال، امتى يعبر إذا في شيء زعجه وشو الطرق. لأنه نحن أمرار بنكون ولد مضايق بس ما قادر يعبر، فنحن بنعتبره مشكلة.
0: نعم.
2: مثل ما قلنا وبيت الغضب تطلع لأنه هو ما قادر يفرجينا ليه هو مضايق. فكتير مهم نحن نشتغل عليها من أعمار صغيرة.
0: نعم. انتو عندكم اكيد بالمدارس مدرسة داخلية اختصاصات علم سلوك، يعني مختصات بيجوا مثلا بيوقفوا حد منه ان في حال عنده اي مشكلة نفسية او شيء.
2: نعم.
0: بقدر انه يساعده.
2: نعم اكيد
0: طبعا.
2: كتحليل سلوك تطبيق اكيد ABA، لانه في مثل تقارير تتعبق من خلال المعلمات او المرشدين عن سلوك امتى بيتكرر وكيف بيتكرر، نقدر اكتر نفهم شو طبيعة هالسلوك. هل هو تهرب؟ هل هو عم يطلب شيء نحن ما بنفهم عليه؟ لانه مثل ما قلنا هو بعيد عن اهله.
0: نعم.
2: فما حيكون تواصله كتير سليم. وما حيخبرنا هو انه مضايق بطريقه سلسه او بطريقه بسيطه.
0: نعم. قد يكون كتوم بالموضوع.
2: نعم.
0: طب هلا هيك خطر على بالي، يعني سبحان الله اليتيم كيف بتحاولوا تعوضوا له؟
2: هلا اليتيم بالعاده مش بس بالمدرسه الداخليه، مدارس مختلفه في هيك حنيه لا شعوريا يعني بتقدميها للولد اليتيم، خصوصا انه ممكن يكون عم يمرق بظرف نفسي. نعم. صعب، فبيكون عنده نشاطات هيك بول اوت غير رفقاته، ممكن ياخذون امرار على السينما، امرار بيحضرون يعني نشاطات، بيحضرون فيديوز، بياخذون على انه مشاوير خصوصا للايتام، اكيد ما بيكون ما بسموه للايتام يعني. بتكون نشاطات ترفيهيه. نعم. غالبا يعني لا صفيه.
0: ايوه. نعم. بتعطينا شوية نصائح ذهبية هيك سريعة للأهل بشكل عام وأيضا لكل مين بده يدخل طفله لمدرسة داخلية، يعني عنا شقين بشكل عام إذا بده يفوت ابنه على المدرسة أو كيف يهتم بابنه، والمدرسة الداخلية إذا بندخله على المدرسة الداخلية كمان كيف بده يكون الاهتمام فيهم.
2: أكيد نحن كتير مهم لنوجه الحكي للأهالي اللي ممكن عم بفكروا يحطوا أطفالهم بمدرسة داخلية. أكيد كتير مهم أنه نحن بالأول نسأل عن الأمان مثل ما ذكرنا أنه أنا بهالمدرسة هل في عندها سياسات واضحة ضد التنمر ضد العنف؟ مطلوب تكون هالسياسات واضحة مكتوبة، مش انه اذا نحن صار في عنا عنف منحلها. مطلوب تكون
0: بكل الاحوال هو بيكون في لقاء ايضا بين الاهل وبين المعلمات. نعم. ممكن يفوتوا يشوفوا الصفوف، يشوفوا مثلا الاماكن اللي يناموا فيها. نعم. مدى النظافه تاعت كمان الغرف. نعم.
2: واكيد هون في مشكل اذا هني ما خلونا نشوفهم. يعني اذا نحن قابلنا المرشدين او المشرفين او الاشخاص اللي هني حيقوموا برعايه اطفالنا، انا بحاجه اشوف المسكن
0: طبعا،
2: بحاجه اشوف حتى الحمام.
0: نعم.
2: من ناحية النظافة، من ناحية الالتزام. إذا ما خلوني أشوفهم ممكن هن في شيء مخبيينه، يمكن في شيء منه كتير واضح. فكتير مهم الأهل هن يشوفوا سياسات، يشوفوا الأماكن، يطلعوا على يكون في أصلا جدول هن كيف يتواصلوا مع الأهل، مع يعني الأهل يتواصلوا مع أولادهم. أكيد بشكل منتظم، مش بحطوا ابنهم وبيروح ما بيقدر يبقى يتواصلوا معه ولا يعرفوا أخباره. أكيد كمان كتير مهم فكرة أنه نحن نخلي الأهل يكونوا مشاركين بالناحية الأكاديمية. يعني لو هو ما عم بدرسه لابنه بس يعرف شو عم ياخد، يعرف علاماته. أمرار كمان ندعي الاجتماع مع الأهالي، الاجتماع الأهالي مع المعلمات، نعمل اجتماعات إذا كان في موضوع نفس يعني موضوع كبير مع المرشدين أو مع الأخصائيين النفسيين يعني الموجودين بالمدرسة.
0: نعم. بصير في حفلات أحيانا كمان للطلاب مثلا، بيدعوا الأهل يجوا يشوفوا قد بيبقوا مبسوطين بأولادهم.
2: صح.
0: يعني بعضهم قد يتفاجأوا فيهم إذا قالهم زمان ما شافوهم، يا أما من حيث مثلا كبروا شوي عنهم، يا أما مثلا بالمهارات تعيدهم اللي تعلموها خلال المدرسة. صح. هذه كتير بتفرح الأهل.
2: صح. نعم. خصوصا أنه إذا كان الطفل عم بيقيم بالمؤسسة إقامة كاملة فتقريبا 3 أشهر، ولد بيفرق كتير بثلاث أشهر. صح. من ناحية قدراته، من ناحية مهاراته، هقول انه هيدا ابني هيك عم يعمل، انه عن جد حنستغرب.
0: نعم. ما معودين عليه. نعم. صح. صحيح. نعم. شو بتحب تكملي لنا كمان هيك عن بعض النصائح؟
2: اكيد كتير مهم يكون في شخص بالغ موثوق منه، بنسميه كي بيرسون. هيدا الشخص بيتواصل مع الاهل اذا كان في شيء ضروري. فكتير مهم يكون شخص موجود بالمؤسسة، يعني لو مش 24 موجود على الأقل بالدوام النهار إذا صار في شيء أو أي تغير مفاجئ من التغيرات اللي قلنا عنهم أنه ممكن بشكله موضوع خطر.
0: نعم.
2: مثلا الولد بطل يأكل مصبوط، بطل ينام مصبوط.
0: نعم.
2: أكيد في ناحية بحاجة الأهل يدخلوا.
0: صحيح. أو إذا كان عنده حالة مرضية صارت صعبة شوي. نعم. متقدمة، أكيد مطلوب الأهل كمان يكونوا بالجو ويعرفوا هذا. نعم. الشيء حتى كمان هن يتحملوا معهم المسؤولية بالموضوع. نعم. اوكي. بالنسبه للروتين اليومي كمان من نوم، اكل، هذا كله كمان بكون متابع من ناحيه الاهل.
2: أكيد.
0: كمان عم بيعرفوا شو عم بيصير او نوع رياضه، ان في حال هو كان عنده مثلا حاله معينه صحيه في انواع رياضه يمكن ما في كمان يلجا لها او يتابع فيها معهم.
2: اكيد الاهل لما يكونوا موجودين بالعمليه التعليميه والرعايه بيخبرونا اكثر عن طفلهم، نحن اكثر بنهتم فيه. امرار بيكون عنده حساسيه من طعام معين فنحن اكيد مطلوب نكون عارفين بهالامر.
0: نعم.
2: واكيد يكون الطعام مناسب، طعام صحي متنوع. يكون في نشاطات رياضه، مش بس مدرسة وبيروح بنام بالمؤسسة.
0: نعم.
2: أكيد مطلوب يكون فيه نشاطات بتنمي عنده قدرات وكمان الروح الرياضية، يعني تكون متنوعة للشباب وللصبايا. أكيد.
0: نعم. إذا حكينا شوي عن الفرق بين المدارس الأكاديمية والمدارس الداخلية من الناحية النفسية، شو بتحب تخبرينا؟
2: هلأ من الناحية النفسية أكيد لما الطفل يكون بمدرسة خارجية هو عم يرجع كل يوم على البيت.
0: نعم.
2: فكل يوم عم ياخد دعم نفسي. لو قد ما كانوا الأهل منشغلين أكيد الأم حتسأل عنه كيف كان نهارك، إنه هو المينيموم.
0: نعم. حتشوفه كل يوم بيومه وعارف حاله بترم معين، يعني خلص أنا بهذا الترم أنا رجع على البيت، يعني بيبقى عنده هيك اطمئنان داخلي.
2: أكيد حيكون عنده اطمئنان. أكيد. وهذا الشيء أكيد مريح نفسيا. أما الطفل اللي كل أسبوع بيروح يوم واحد عند أهله أو كل 3 أشهر بعد أصعب.
0: نعم.
2: كل 3 أشهر فالضغم النفسي والمستمر ما بقى مستمر. صار متقطع.
0: نعم.
2: لو المرشدين والمعلمات قدموا دعم نفسي مثل ما قلنا ما بيستبدلوا الأهل.
0: صحيح.
2: فأكيد هذا الأمر حيأثر على صحته النفسية.
0: نعم.
2: كتير أحيان الولد لما كتير يتأثر بصحته النفسية تتراجع كتير لورا، كمان حنحكي نحن هلأ بالمنظور الأكاديمي. يعني الولد اللي ما مرتاح ما حيقدم.
0: صح.
2: ما حيطلع منه كتير انه هو يقدر يركز كتير. ممكن يصير عنده تشتت بالصف لان هو باله انه ما مدقت معقول هي زعلانة منه
0: او شو عم بيعملوا هلأ. انا مني معهم مثلا صار معهم شيء وانا مني عارف, هذه كلها بتشغله باله كمان صح. للولد خاصة اذا كان الولد كتير حساس كتير معوض على الحنية بقلب البيت, هذه تبقى كتير صعبة لقله.
2: وبحب هيك احكي قصة صغيرة انه في طالب كان ضل يبكي بالصف, ما هلا هو بالصف انه كعمر يعني صف خامس بتحسي انه غريبة يا شاب يعني عم يبكي بالصف, بقلي انا ماما مريضة تركتها وجيت على المؤسسة انه هو اكيد ما حيركز معي لو شو ما كان النشاط ما حيقدر يقدم تركيز كامل مثل ما نحن متوقعين. انه هو باله بامه المريضة بالبيت وهي بعتته على المؤسسة ليتعلم وليأكل طعام صحي وليكون عم بيحافظ على نشاطه وعلى صحته الجسدية والنفسية. واكيد للبوات النفسي اكيد الام يعني نحن تواصلنا معه وحكينا معه, فهي هدفها انه ابنه ينمى من كل الجوانب يعني نمو كامل. بس هي ما قادت تأمن له فبيعت بيعدته عنا لانه هي مريضة.
0: هذا انفصال صعب بيبقى. يعني بدنا نحاول نعوض لهم قد ما فينا. سبحان الله هذا حال الدنيا. كيف ممكن هلأ هيك بختام هيك نعطي شوي هيك حكينا شوي عنهم هالنقاط بس نرجع مثل الملخص, كيف ممكن الأهل حماية أبنائهم نفسيا وهن بعاد عنهم, شو ممكن يعملوا لهم؟ يعني هذه مثل هيك إرشادات شوي أو توصيات شوي للأهل اللي حاطين ولادهم بالمدارس الداخلية وهن بعاد عنهم, شو منقول لهم؟
2: هلا اكيد هن عندهم اسباب تحطوا ولادهم وبيعدون عنهم. اكيد هن ما بفضلوا انه يكونوا ولادهم بعاد عنهم, بس في خطوات ممكن يعملوها اكيد كتير بتحسن بالعلاقه ومتانة العلاقه قديش بتكون متماسكه. وحتى في بعض من الاحيان في علاقات بتقوى من خلال هالنصائح. اول شيء بده يكون العلاقات تواصل هو منتظم مثل ما ذكرنا كتير الولد بحب الروتين. جسم الولد وكل شيء متعلق بالولد كتير بحب الروتين, بيرتاح بيطمئن
0: صح.
2: انه انا عندي اهل بيسالوا فيني بيسالوا عني بوقت معين.
0: نعم خلص تعود
2: لو اتصال مش ضروري اذا هن احنا قلنا انه ممكن تكون المدرسه كتير بعيده عن السكن
0: صح او هن مسافرين.
2: نعم او هن مسافرين. فكتير مهم انه انا اذا بقدر اشوف الولد بيوم معين لو ساعه لو اتصل فيه, اذا كان كمان بيكون في اتصال ثابت وباقي الاسبوع مثلا كل يوم فويس صغير.
0: نعم
2: ما حياخد وقت ولا تكلفة ولا جهد كبير من المشرفين أو من الإدارة. وغالبا الإدارة المدرسة ما بتعارض لأنه بتعرف أنه هو إذا حكي مع أمه هالخمس دقايق هو حيكون مرتاح أكتر نفسيا. وبالمقابل المشرفات ما حيواجهوا مشاكل كتير نفسية ونوبات غضب. أنه إحنا عم نقلل من احتمالية حصول هالأمور. بالإضافة ل أنه أنا لما أتصل أحكي مع الولد هي مش بس بعدد الاتصالات انه انا بقول له 2 3 4
0: بنوعيتها.
2: نعم اكيد مش بقول له كيف عملت بامتحان لا اكيد لا, انا بعيده عن طفله بدي اسال اول شيء عن احساسه
0: صح.
2: عن عاطفته, في شيء زعجك؟ شو حاسس؟ شو عملت شيء حلو اليوم؟ شو النشاط اللي سويته اثر فيك؟ اوكي اكيد حنرجع نسال عن علاماته حنرجع
0: بس بالبدايه بنحكي شوي عن العاطفه عن شعوره اذا مرتاح شو حاسس. نعم
2: ليحس الولد انه انا حدا بيحس فينا
0: صح.
2: حدا يعني انا يعني حدا بيهتم فينا
0: مش مجرد درس بس.
2: نعم
0: نعم ايضا كمان اشراك الاهل بالخطه التربويه كتير مهم. يعني لما المشرفه بتيجي بتقول له كمان ماما عارفه انه انت اليوم مثلا عندك هيدي القراءه مثلا او هيدي الاملاء انت قديش محضره, بدنا نخبر ماما مثلا انت قديش محضره هيدي الاملاء لليوم, هذه كمان كتير بتعطي دعم. نعم صح, يعني بحس انه ماما حاسه بيومياتي مش مجرد ماما انا تركتني وبعد 3 شهور تشوفني.
2: صح مزبوط اكيد
0: في متابعه من الاهل شبه يومية تقريبا مع سكادجول لقلي أنا بتعرف أنه اليوم عندي هيك واليوم عندي هيك, فهذا كمان كتير بتعطي راحة نفسية للولد.
2: أكيد مزبوط. بصير بحس أنه أمه يعني كأنه معه عارفة هو شو عنده, هيدا نهار عنده نشاط.
0: نعم ولما هن بيكون كمان عارفين أنه قاعد ببيئة مرتاحة, هذه كتير نرجع نشدد عليها بآخر الحلقة أنه مطلوب هن كمان يكونوا عارفين بأي بيئة هن حاطينه, بيئة آمنة بيئة مريحة فيها حنية للولد ما بيأذوه ونظيفة, هذه كتير مهم. وعم بيشتغلوا له على المهارات التربوية والثقافية تاعيته حتى إن شاء الله تعالى يطلع فرد بالمجتمع فعال بإذن الله
2: صالح إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. بختم حلقتنا شو بتحبي تحكي مدام ربا؟
2: بحب اختم انه المدرسة الداخلية ممكن تكون فرصة، ممكن تكون مثل انقاذ لبعض العيال، لانه يا طفل حيكون بلا مدرسة او حيكون بمدرسة مش مناسبة او حيكون بعيد عنهم مثل ما ذكرنا بمدرسة داخلية. فكتير مهم نحن نعرف انه لو شو ما صار المدرسة الداخلية منا بديل عن الاسرة، بس ممكن تكون مكان امن ومكان داعم اذا نحن تبعنا انتظام بالاتصالات، فرجعنا اهتمام للطفل. اكيد ما بتستبدل العائلة مثل ما قلنا، كتير مهم نحن نهتم باطفالنا حتى لو مش مدرسة داخلية، لانه لو نحن موجودين معهم واكترية الاوقات على الشاشات مثل ما هلأ اكتر المشاكل فكتير مهم انا طفل صغير او مراهق او قد ما عمره ان انا يكون عندي وقت بدون شاشات. يعني ما احنا مطلوب ملش بحالنا
0: التواصل المباشر نحن وياهم. نعم صحيح،
2: اكيد اسأل عنه بعد المدرسة كيف كان نهاره قبل ما اسأله قد جبت بهالعلامة.
0: نعم
2: كتير هذا الشيء بيأثر، بيصير برد بيعرف انه انا

0: آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. قال الله تعالى:
1: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.
0: رب العباد أنزل على رسوله القرآن المبين، فقال واحد من فصحاء المشركين: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر. نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وخصه بالخلق الحسن، كان همه إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا خوف من وقيعة أو اعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. فمن كان هذا خلقه وهذه صفاته، فكيف يكون متعلق القلب بالنساء كما يزعم ويفتري عليه أعداء الإسلام، ويحتجون لكلامهم هذا بأنه صلى الله عليه وسلم عدد النساء، وأنه تزوج بعائشة وكان عمرها 9 سنوات، وبغير ذلك من الافتراءات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج، وكذلك أرسل الله تعالى رسلا من قبله وجعل لهم أزواجا. قال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين، إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كأن الشمس تجري في وجهه، رواه الترمذي وأحمد وابن حبان. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة، بل رذائل كثيرة، ولكان أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإيذاء له ولمن آمن به. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وكان لها من العمر 40 عاما، وكانت ثيبا لم تك بكرا، ثم ماتت حين بلغ النبي من العمر 50 سنة ولم يكن عنده غيرها. فلو كان متعلق القلب بالنساء كما يزعمون لكان أعرض عن خديجة إلى الفتيات الأبكار، أو لكان عدد قبل سن 50 ولم انتظر إلى هذه السن، أو لكان جمع بعد وفاة خديجة الفتيات الأبكار اللاتي اشتهرن بالجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية، فيسرعن إليه راضيات فخورات، وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة. فقد عرض شخص على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكانت شديدة الجمال، وقال إنها لم تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. رواه أحمد. وذلك لأن خيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب، فاعتبرها رسول الله قليلة الحظ، فلم يرض بزواجها مع ما وصفت به من الجمال، فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت هذه الفرصة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان يتركها في دورها ونوبتها على الفراش، ثم يذهب إلى الجبانة وحده ليستغفر لأهل الجبانة ويدعو لهم ويقضي هناك ما شاء الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع، أي جبانة المدينة، يدعو لأهل الجبانة، وذلك مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال، فقد كان عمرها عند وفاة النبي 18 سنة، وكانت أجمل نسائه أو من أجملهن، ولم يكن دورها إلا نحو يوم في 10 أيام. وقد خصه الله تعالى بأن أحل له الجمع بين أكثر من 4 في آن واحد، وحرم ذلك على أمته لحكم تعود إلى مصالح الدعوة الإسلامية. ولقد كان واجبا عليه إظهار هذا الحكم الذي هو تشريع من الله، وفي ذلك دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى نبوته ورسالته، لأنه لو لم يكن يتبع الوحي من ربه لما تجرأ على أن يقول للناس: أنا يجوز لي أن أجمع بين أكثر من 4 من النساء ولا يجوز لغيري، لكنه لا يبالي إلا بتنفيذ ما يوحى إليه، لأن همه عليه الصلاة والسلام أن يرضي ربه، إذ كان قلبه ممتلئا بشهود أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. وكان تعدد زوجات النبي لحكم، منها أولا أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء، ولقد عدد الرسول زوجاته وكن من قبائل شتى لتنتشر التعاليم والأحكام الفقهية الخاصة بالنساء كالحيض والنفاس والولادة والجماع والرضاع على الوجه الأتم ليسهل إيضاحها بينهن. وقد يحول الحياء دونه إذا أراد النساء تلقيه من الرجال. ثانيا، جمع شتات القبائل بالمصاهرة إلى غير ذلك مما يؤيد مشروعية تعدد أزواج النبي. ومما لا شك فيه أن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات العفيفات رضوان الله عليهن الفضل الكبير في نقل أحواله وأقواله، كعائشة رضي الله عنها وهي أفقه النساء على الإطلاق. وأما من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه تزوج بعائشة رضي الله عنها قبل سن 10 سنين حيث أدخلت عليه وعمرها 9 سنوات، فليس في هذا مطعن من حيث شرائع الأنبياء، فإنه من المعروف في عادة العرب عرب الحجاز في الجزيرة العربية البناء بالزوجة، أي الدخول بها في سن 9 سنين. ليس في ذلك عار في الجزيرة العربية، وليس في ذلك إضرار بها، وقد وجد في الجزيرة العربية عدة نساء ولدن في 10، بل حصل أن ولدت امرأة في 10 بنتا ثم تزوجت هذه البنت بعد 9، فولدت، فكانت الأولى جدة وعمرها 21 سنة، ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 34 من سورة سبأ إلى آخر سورة فاطر بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أن رسول الله دعوته مجابة، وكذلك كل الأنبياء دعوتهم مجابة. روى ابن حبان والحاكم والبيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله ويعز من أذل الله، والتارك لسنتي. اللعن هو الإبعاد من الخير، المعنى أن هؤلاء الستة مبعدون من الخير. أولهم الزائد في كتاب الله، والزيادة أنواع، منها أن يزيد الشخص بنية أن يوهم الناس أن هذا قرآن وهو ليس من القرآن، فهذا أشدهم إثما، فمن زاد شيئا في القرآن على أنه منه فقد كفر. والثاني هو من يزيد حرفا من أجل تحسين الصوت عمدا ليس على اعتقاد أنه من القرآن، فهذا أقل إثما، وهو من جملة عصاة المسلمين. والثالث هو الذي يزيد حرفا من دون تعمد، إنما جهلا منه بالتلاوة التي أنزلت على النبي، فهذا أقل إثما من الأولين، كمن يولد حرفا بين الهمزة والنون المشددة فيقول إنا بدل إنا، وكذلك ما يفعله بعض العجم من زيادة واو أمام حرف الغنة إذا سبقه ضمة، يقولون ما هون، لأنه ليس في لغتهم غنة، وإنما هي من خصائص لغة العرب. وكذلك يزيدون ألفا جوفية ويقال لها الألف اللينة بين الحرف الذي قبل النون المشددة وبين النون، يقولون أن لهم النار، وكل هذا حرام. قال العلماء: القراءة سنة متبعة، فلا يجوز للمرء أن يتفنن فيها بزيادة حرف أو تغيير حرف ولو أتى بالمعنى الذي يوافق معنى الآية. أما حديث الرسول فيجوز روايته بالمعنى، وهذا أمر شائع بين المسلمين، حتى الصحابة ما كانوا ملتزمين أن يرووا حديث رسول الله باللفظ الذي خرج من فمه، بل كانوا يستجيزون أن يرووا بالمعنى، إنما الضرر هو تغيير المعنى. وعلى هذا كان أكثر المحدثين، ومن هنا منشأ رواية الحديث بعدة ألفاظ. أما القرآن أنزل لتحدي المعارضين، أي لإعجاز الكفار الذين كانوا يكذبون رسول الله فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ولا بمثل سورة منه، مع أنه كان عصرا بلغت فيه البلاغة والفصاحة القمة، ومع أن القرآن أنزل بلسان عربي، فلذلك لا يجوز تلاوة القرآن بحسب المعنى مع ترك اللفظ المتلقى عن رسول الله. أما إذا كان الشخص لا يحفظ الآية يقول ورد في القرآن ما معناه، فهذا جائز، ولا نقول قال الله تعالى كذا وكذا ونورد ألفاظا ليست من ألفاظ القرآن. وأما حديث ما من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالمراد به من غير معنى الحديث ونسبه للرسول ونحوه كالذي يكذب عليه بنسبة النقائص إليه. وكذلك لا يجوز الكذب بنية رفع شأن الرسول والتنويه به، فالرسول ليس بحاجة إلى أن يكذب له، وشرع الله غني عن أن يكذب له. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والمكذب بقدر الله، فالمراد به المعتزلة ويقال لهم القدرية ومن سلك مسلكهم. فهؤلاء ضلوا بقولهم الله تعالى خالق الأجسام فقط دون الحركات والسكنات والإدراكات والعلوم، وقالوا إنما هو يخلق فيهم الحركات التي ليست اختيارية لهم كحركات العروق النابضة. على زعمهم ينزهون الله عن الجور، قالوا فإن خلق العباد الحسنات استحقوا على الله أن يثيبهم، قالوا واجب عليه ذلك، إن لم يفعل ذلك يكون ظالما، وإن أساء العباد بكفر أو بما دونه استحقوا العذاب لأنهم هم خلقوا ذلك، أما إن لم يكونوا هم خالقيها لا يستحقون العقوبة. وقد أجمع أهل العلم على تكفير المعتزلي القائل بأن العبد يخلق أفعاله، وممن نقل ذلك الإمام شيخ الإسلام البلقيني. وأما ما روي مما يوهم عدم كفرهم فهو محمول على الصنف الآخر من المعتزلة، كالذين يقتصرون على قول إن الله لا يرى بالآخرة وإن القرآن مخلوق، ويعنون بالقرآن اللفظ المنزل، والقول بأن صاحب الكبيرة إذا مات بغير توبة مخلد في النار كسائر الكفار. ومن ضلالات المعتزلة قولهم إن المعاصي التي يفعلها العباد ليست بتقدير الله تحصل، إنما العباد أدخلوها في الوجود. ومن الدليل على أن الله خالق الشر وقدر حصوله قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم والبيهقي وغيرهما كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والعجز المراد به البلادة، والكيس هو الفطانة والذكاء. وفي الحديث المشهور أن آدم احتج على موسى في المخاطبة التي حصلت بينهما في البرزخ، أي بعد أن ماتا، فقال موسى أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة، أي أنت تسببت. فأجابه آدم بقوله أنت وجدت في التوراة بأن هذا شيء قدره الله علي. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجة لآدم في هذه المحاورة، قال فحج آدم موسى، أي غلبه بالحجة. ومما يحج به المعتزلة أن يقال لهم هل الله كان عالما قبل أن يخلق إبليس بأنه سيكون غاويا مغويا أم لا؟ فإن قالوا كان عالما فقد شهدوا على أنفسهم بأن قولهم إرادة القبيح قبيح من الله باطل، وإن قالوا لم يكن عالما فقد نسبوا الجهل إلى الله وذلك كفر. وقد قيل لسيدنا علي إن فلانا ينسب القدر لنفسه أن يجعل نفسه مستقلا لمشيئة أفعاله عن الله، فكلمه سيدنا علي وكسره بالحجة، ثم قال له إن عدت إلى هذا لأقطعن الذي فيه عيناك، معناه أقطع رأسك، فتاب ذلك الرجل. وممن حذر من المعتزلة عمر بن عبد العزيز، وقد رفع إليه أمر رجل من رؤوسهم يقال له غيلان بن مروان، فاستدعاه واستتابه فأظهر التوبة، لكنه عاد بعدما مات عمر بن عبد العزيز إلى غيه وضلاله. وكذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر كانا ينكران على المعتزلة عقيدتهم الفاسدة. وكذلك عبد الله بن المبارك رضي الله عنه الإمام الجليل المجتهد حذر من ثور بن يزيد وعمر بن عبيد الذي هو من رؤوس المعتزلة كذلك، فقال في التحذير منهما ومن أمثالهما أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيدي، لا كثور لا كجهم لا كعمر بن عبيدي. وحماد بن زيد من الأئمة المجتهدين، معناه يا طالب العلم اعتني بتحصيل العلم منه واحذر أولئك. وأما جهم بن صفوان أتباعه يقال لهم الجهمية والجبرية، وهو أول من قال بأن الله موجود في كل مكان. ومن ضلالات الجهمية قولهم بأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، جعلوه كالماء الذي يسيل في الوادي

يأتي بعد ذلك. فالذي يعصي الله تعالى ببعض أنواع المعاصي والظلم في الحرم يضاعف ذنبه، وليس هذا عاما لكل المعاصي التي يفعلها الإنسان هناك. وأما ما اشتهر عند بعض الناس أن حسنة الحرم بمئة ألف وسيئة الحرم بمئة ألف فهو غير صحيح. إنما الصحيح الثابت عن رسول الله أن الصلاة في المسجد الأقصى تضاعف إلى 500 بالنسبة لغيره من المساجد، وأن الصلاة في مسجد الرسول بألف صلاة في غيره أي المسجد الأقصى، وأن الصلاة بمكة بمئة ألف صلاة في غيره أي مسجد الرسول. المعنى أن الصلاة في المدينة بخمسمائة ألف صلاة، وفي المسجد الحرام مع ضربها بألف فتكون المضاعفة بلغت 50 ألف مليون. ومضاعفة الثواب تحصل لمن صلى في المسجد الحرام في القدر الذي يصح الطواف فيه مع الزيادة التي أضيفت من زمن النبي إلى أيامنا للصلاة فيها. وعند كثير من الفقهاء تحصل المضاعفة في كل الحرم الذي حدده إبراهيم عليه السلام، وهو مساحة واسعة. وأما السيئات فلا يضاعف شيء منها في المسجد الحرام أو مسجد الرسول إلا من عمل ظلما كبيرا، مثلا كقتل نفس مؤمنة بغير حق، أو قطع الطرف ظلما وعدوانا، أو فقع عين ظلما وعدوانا، وما أشبه ذلك. وهذا الذي قال الله فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني أن الذي يجني جناية أي يظلم ظلما كبيرا في المسجد الحرام حتى لو لم ينفذ لكنه أراد، الله تبارك وتعالى جعل جزاءه عذابا أليما. وإنما سمي بالمسجد الحرام لأنه لا يجوز صيد المأكول البري فيه ولا قطع شجره النابت فيه، بخلاف المستنبت المجلوب من خارج. ومن جملة أحكام الحرم وخصائصه أنه لا يجوز القتال فيه إلا أن يبدأ المشركون المسلمين بالقتال هناك، عندئذ من باب الدفاع يجوز. وأما حرم المدينة فهو ما ذكر الرسول في حديثه: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما بين هذين الجبلين من المساحة، من قتل إنسانا ظلما أو قطع طرفا ظلما أو آوى جانيا ليحول بينه وبين آخذ الحق منه تصيبه تلك اللعنة. وقد ذكر الرسول أيضا أن الذي يخيف أهل المدينة يذيبه الله كما يذوب الملح في الماء، كما حصل لهؤلاء جيش يزيد بعدما ارتكبوا تلك الجناية الفاحشة في مكة، انتقم الله منهم في الدنيا. وكذلك يزيد ما عاش طويلا بعد ذلك، لأنه هو الذي وجههم لينتقموا من أهل المدينة غضبا، لأنهم أرادوا خلعه من الخلافة لأنه لا يستحقها، لأنه كان من أفسق الناس. إنما أبوه رتب له، صار يكلم هذه القبيلة وهذه القبيلة أن استخلفوا ابني بعدي، مع وجود عدد كثير من أصحاب رسول الله كعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير الذي كان من القانتين الخاشعين من فقهاء الصحابة، وهو الذي حين توجه المسلمون إلى غزو أفريقيا قتل جرجير. كان في ذلك الوقت كافر يقال له جرجير أو جرجير بلغة العجم، هو أعجمي. لما واجهه المسلمون فصمم على قتالهم وعدم مصالحتهم، قال للمقاتلين من جيشه: أيكم قتل أمير المسلمين فإني أزوجه بنتي هذه بما عليها من الجواهر. وقد كانت له بنت فائقة الجمال وعليها من الجواهر الشيء الكثير. ثم قائد جيش المسلمين أيضا قال: أيكم صدق في لقاء هؤلاء الكفار فقتل جرجير فإني أعطيه بنته. فعبد الله بن الزبير هو كان صاحب الحظ، هو ما قتله لأجل البنت بل بقصد نصرة الإسلام.
ثم بعدما

قتل هذا الملك الكافر انكسروا وأسر من أسر منهم وفيهم البنت. هو عبد الله بن الزبير ما أبرز نفسه، ما قال أنا قتلته، بل أخفى نفسه لأنه لوجه الله عمل. فقال قائد المسلمين: إني أعزم على أيكم قتل جرجير إلا وأبرز نفسه. فلم يبرز نفسه، ثم قال للبنت: تعرفين قاتل أبيك؟ قالت: نعم. فصارت تتصفح الوجوه، فقالت لعبد الله بن الزبير: أنت. فأعطاه البنت. جيش يزيد ظلما قاتلوه مع أنه كان أهلا للخلافة. وعبد الله بن الزبير هو الذي ورد في الأثر أنه شرب دم النبي بعدما أخذ من النبي دم بالحجامة. فهذا عبد الله من أجل التبرك بهذا الدم أخذه وشربه خفية، فكان فيه من الجرأة والقوة الشيء الغريب من أثر ذلك الدم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمستحل من عترتي ما حرم الله، فمعناه أن الذي يعتدي على عترة الرسول أي أهل بيته ملعون، والعترة هم كالحسن والحسين ومن كان في معناهما. وقد جعل الله لهم هذا الفضل دون غيرهم ببركته صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله، فهم هؤلاء المتجبرون الذين يقهرون الناس ويظلمونهم ويعتدون عليهم إن كانوا مسلمين وإن كانوا غير مسلمين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لسنتي، فمعناه من خالف الصحابة وخرج عنهم في المعتقد، وليس معناه كل من لم يعمل ما كان الرسول يفعله من الفرائض والنوافل يكون ملعونا. فمن خرج في الاعتقاد عن معتقد أصحاب رسول الله التي هي سنة رسول الله أي طريقته، فهذا عرض نفسه لتلك اللعنة الكبيرة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله عما افترض الله عليه من الصلاة، فقال له: خمس صلوات. ثم سأله عما افترض الله عليه من الصيام، فقال له: صيام رمضان. ثم سأله عما افترض الله عليه من الزكاة، فأخبره بالزكاة المفروضة، ثم علمه شرائع الإسلام، أي علمه ما هو الفرض في دين الله على عباده وما هو المحرم. فانصرف الرجل وهو يقول: والذي بعثك بالحق لا أتطوع ولا أنقص مما افترض الله علي شيئا. حلف هذا الرجل أنه لا يعمل شيئا من النوافل ولا يترك شيئا مما افترض الله عليه. فقال النبي: أفلح الرجل إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. فأفهمنا الرسول بحديثه هذا أن المراد في حديث الستة هو من خالفه في المعتقد كالمعتزلة والخوارج القائلين بأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن المعتزلة يسمونه فاسقا ولا يسمونه كافرا، هو عندهم في منزلة بين المؤمن والكافر. أما الخوارج فالأمر عندهم أشد، لأنهم يعتبرونه كافرا، وكلا الفريقين ذمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الفقهاء: يجب على ولي الصبي والصبية المميزين كالأب والأم أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين قمرية، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم أطاقاه. ويجب على الولي أيضا أن يعلمهما ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية، وهو ما كان من أصول العقيدة من وجود الله ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه الضوء ولا الظلام ولا الإنسان ولا النبات ولا الجمادات من الكواكب وغيرها، وأن لله قدرة وإرادة وسمعا وبصرا وعلما وحياة وكلاما، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأنه خاتم النبيين، وأنه عربي ولد بمكة وهاجر إلى المدينة، وأن الله أرسل أنبياء ورسلا أولهم آدم، وأنه أنزل مع الرسل كتبا، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس ثم يعادون إلى الحياة، وأن الله أعد للمؤمنين دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا تسمى جهنم، وأن يعلمهما ما أشبه ذلك، وكذلك تعليمهم حرمة السرقة والكذب والزنا والغيبة، وهي ذكرك أخاك المسلم حيا أو ميتا بما فيه بما يكره في خلفه، والنميمة وهي نقل القول للإفساد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام. والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة، فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر،
الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور، ورفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور، فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلهذا يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أدخلوا الجنة